وكرامات العمر وياك ضاع، وكرامات العمر وياك ضاع، وضاعت سنيني نسيت الدنيا كلها وياك، وكنسيت الدنيا كلها وياك،

أنا الربيت، أنا الداريت، أنا الربيت كل ظني، أعوض بيك عمري الجاي وكريد الجازي كل تعبي، وأريد اليوم حق رباي، أريد اليوم حق رباي.

حسبتك عيد، حسبتك عيد وافرح بيك، وضو الدنيا بعيونك، وكضو الدنيا بعيونك. ما حسبت يوم تروح وعيش العمر من دونك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى، موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: próxima.
1: راديو رشيد، راديو رشيد، لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن.
2: أعلن. على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. الرشيد اف ام، صباح الخير.
4: هنا إذاعة الرشيد من بغداد.
2: هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
2: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.
2: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
4: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والنور، صباح الوجوه الحلوة، صباح الوجوه المنورة اللي تنور المكان قبل أن ما تشرق الشمس، صباح الأمنيات اللي تتحقق بإذن الله تعالى واحدة بعد الأخرى مثل ما يومية تشرق شمس نهار. صباحكم فرح وسرور وبانجور. صباح الفرص الجديدة والأيام اللي تتجدد. يمكن اليوم يصير شيء حلو، أوكي استغلوا إن شاء الله كل الأحداث اللي تكون مرضية لكم وتوافق مزاجكم، ونتمنى لكم صباح معطر بذكر الله والتوكل على الله والإخلاص في النوايا. اخلص نيتك وتوكل على الله، سعى سيارتك أو تصعد باص أو تروح مشي، المهم لما تطلع الصبح اخلص النية لله. وهذا الكلام إلك وإلي ولكل الناس، فإن شاء الله أكو أشياء حلوة بالطريق، بس خلي عينك عليها وتوكل. أهلا بيك وبكل المستمعين لراديو الرشيد على الموجة الماسية من قلب بغداد 91.5، وبرنامج بانجور في الميكروفون حكون معكم للساعة 10 بان الموسوي وبرفقة ملك المكسر وسام ماجد.

صباح الفل والعافية والهنا أحبابي. أكو تعبيرات عندنا بالعراق، هو مو بالعراق يعني بال شو نسميه، بالثقافة الشرق أوسطية وتحديدا العربية. أكو عندنا تعبيرات أو توصيفات يعني ممكن واحدة منها تدل العجز أو استحالة حصول الشيء، أو ممكن واحدة لتكذيب الشيء أو إلى آخره. من هذه المصطلحات أو العبارات دائما ما نسمع لبن العصفور، نقول لو شو تريدين أجيب لك لبن العصفور، تردي أجيبه، مو على أساس أنه لبن العصفور فشي مستحيل، لكن ممكن يجيب الشخص إلى شخص آخر دلالة على أنه هو يعني بس يريد يساعده. زين، نعوف هالأشخاص يحبون بعض، وخلونا نعرف سالفة لبن العصفور اللي انضرب بيها المثل في الاستحالة. أهلا بال360 درجة. تبين أحبابي أنها حقيقة علمية وليست مجرد خيال. نعم، العصافير والطيور لا تمتلك غددا ثديية مثل الثدييات، لكن بعض الأنواع تنتج مادة غذائية تشبه الحليب تماما من حيث الوظيفة والأهمية، ويطلق عليها علميا اسم حليب الحويصلة. شنو هو لبن العصفور علميا؟ علميا هو مادة مغذية جدا وإفراز طبيعي ينتجه الجهاز الهضمي لبعض أنواع الطيور، تحديدا أي طيور؟ الحمام، اليمام، النحام والفلامينغو. فلامينغو ما أعرفه ولا النحام. المهم، بعض أنواع البطاريقة أيضا مثل البطريق الإمبراطوري أحبابي. زين، هذه المادة ما تخرج من ثدي بل تفرز من بطانة الحويصلة، وهي كيس عضلي في أسفل مريء الطائر يستخدم عادة لتخزين الطعام قبل هضمه. كيف يتكون؟ الآلية البيولوجية عندما تقترب بيوت الطيور من الفقس، يبدأ جسم الطائر الأم والأبعد في بعض الأنواع كالحمام بإفراز هرمون يدعى البرولاكتين. لكن هناك مفاجأة علمية. البرولاكتين هو نفسه الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب لدى أمهات البشر والثدييات. نعم، وتحت تأثير هذا الهرمون تبدأ الخلايا المبطنة لحويصلة الطائر بالانتفاخ والامتلاء بالمواد المغذية، بروتينات ودهون وإلى آخره، ثم تنفصل هذه الخلايا وتتجمع لتشكل مادة سائلة سمكة يشقها الطائر من جوفه ليطعم بها صغاره في أيامهم الأول. طبعا شكل لبن العصفور ومكوناته لا يشبه حليب البقر السائل، بل هو مادة شبه سائلة صفراء اللون، قوامها يشبه قوام الجبن أو الجبن الخاثر المتكتل. المكونات لهذه المادة طبعا قيمته الغذائية أعلى بكثير من حليب الثدييات. نعم، بروتينات، دهون عالية جدا، ويحتوي على نسب تركيز بروتين ودهون أعلى بكثير من حليب الأبقار. كما أن هذا الحليب غني جدا بالأجسام المضادة لحماية الصغار حديثة الولادة من الأمراض وبناء جهازها المناعي. طبعا هذا الحليب خال من اللاكتوز،
على عكس حليب الثدييات، فلا يحتوي حليب الطيور على سكر الحليب اللاكتوز، لأن الطيور لا تمتلك الأنزيمات الهاضمة له. الحمام واليمام الأم والآب ينتجان حليب الحويصلة، ويعتمد الصغار عليه كليا في الأسبوع الأول بعد الفاقس. طائر الفلامينغو أو النحام ينتج حليب حويصلة مميزا جدا بسبب لونه الأحمر الوردي المائل للدم، والسبب يعود إلى احتواء الحليب على نسبة عالية من الكاروتينات أو الصبغات الناتجة عن أكلهم للمحار والطحالب وغيرها. يتم إفرازه طبعا من الغدد المبطنة للجهاز الهضمي العلوي، وتطعم به الأم صغارها الذين لا يستطيعون تناول طعام البالغين بسبب شكل مناقيرهم في البداية. طيب الآن وما يهمنا في الموضوع، لماذا صار مضربا للمثل في الاستحالة؟ السبب سببين. أولا الكمية الشحيحة جدا، الطائر ينتج قطرات معدودة تكفي فقط لصغاره ولأيام قليلة جدا، يعني من 3 إلى 10 أيام بعد الفقس، وبعدها يتحول الطائر لإطعام صغاره الحبوب والطعام العادي. ثانيا صعوبة الاستخلاص، من المستحيل حلب الطائر بالطرق التقليدية، لأن المادة تفرز داخليا في جوفه ويقذفها فرزا لصغاره، لذلك علميا المادة موجودة ولها نفس الخصائص الحيوية للحليب، لكن علميا يبقى الحصول عليها من 4 و7 المستحيلات.

أصدقائي وأحبابي المستمعين، من البارحة وأول البارحة تم تداول خبر مروري حول يعني فهم البعض بأنه هو إلغاء للغرامات أو المحكمة ألغت قانون الغرامات من اللي فرضت من قبل مديرية المرور العامة وإلى آخره. طبعا أنا أعتذر لكل الناس، لكل المتلقين عن بؤس صياغة الخبر، يعني كانت صياغة الخبر هذا بائسة جدا وتهويل جدا، وضيعوا السالفة وما مفتهميهم. الناس أخذت أنه إيه الحمد لله سقطت غرامات العليا، إيه بعد ما يغرمونه، إيه ما أعرف شنو، ماكو هيجي شيء. الموضوع غير بالمرة. بخصوص إبطال العقد، تعالوا أنا وياكم نفتهم اللي صار قانونا كلمة كلمة. ما تم تداوله أحبابي أوحى بأن المحكمة أبطلت عقد منظومة الكاميرات بالكامل، مما قد يفهم منه إنهاء المشروع أو عدم قانونية وجود الكاميرات بحد ذاتها. ما جاء في القرار مستمعينا، المحكمة قضت ببطلان محل العقد جزئيا فيما يتعلق بشق استيفاء الغرامات. يعني شنو؟ أي أن المحكمة أبطلت البند الذي يمنح الشركة الخاصة حق تحصيل الغرامات من المواطنين، لأن ذلك يخرج عن نطاق السلطة الممنوحة بموجب قانون المرور النافذ. القرار هنا أحبابي يخص شرعية إجراء مالي داخل العقد، لا شرعية العقد كمنظومة تقنية أو إدارية. اثنين، بخصوص الغرامات، وهذا الخصوص هو اللي يهمنا، ما تداوله الخبر أوحى بأن المحكمة أبطلت الغرامات نفسها، أي أن المواطن غير ملزم بدفع الغرامات المرورية التي ترصدها الكاميرات. وما جاء في القرار، المحكمة أكدت أن استيفاء أي مبالغ من المواطنين من قبل الشركة يعد غير قانوني، لأن قانون المرور حددت جهات المسؤولة عن ذلك، ولا يحق للشركة أن تحل محل الدولة في جباية الأموال العامة. مستمعينا، القرار لا يعني أن المخالفة المرورية غير موجودة أو أن الغرامة باطلة، لا، يعني إنه الجهة اللي تستوفي الغرامة اللي تغرمك يجب أن تكون جهة حكومية وفق القانون وليس شركة خاصة. طبعاً الخبر المنشور ركز على النتيجة الشعبية اللي تهم المواطن، وهي عدم دفع الأموال، وتجاهل كل الحيثيات القانونية الدقيقة اللي استندت إلها محكمة التمييز الموقرة. هذا النوع من الأخبار أحبابي طبعاً يحدث تضليل معرفي، لأنه ممكن يظن المواطن إنه القرار ينسف النظام المروري برمته، بينما القرار في حقيقته أحبابي يهدف إلى تصحيح مسار قانوني يمنع الخلط بين السلطة السيادية للدولة في جباية الغرامات وبين العقود الخدمية مع القطاع الخاص.

0: صباح الحب معاكم بان الموسوي ووسام ماجد وراديو الرشيد وبانجور. أحلى أحلى أحلى وسهلا لو عيني شولك حلو صباحكم حلو إن شاء الله حبايبي، وأهلا بكم على 077-00-11-5. تحية لكل الناس وكل الأحباب اللي شاركونا بمسج صوتي أو مقروء على تطبيق واتساب للبرنامج، ونبدي من أخونا أزاد أبو جعفر. صباح الخير، صباح العافية، شكرا للبطاقة الصباحية. أيضا إلى مصطفى الجبوري اللي يقول اللهم اجعلنا مقبولين بكرمك، مكفولين بذكرك، مشمولين بعفوك، واجعلنا من ورثة جنتك، آمين يا رب العالمين، وإياكم إن شاء الله. أبو دلة، صباح الخير إلى من يبعثون في نفوسنا الفرح والتفاؤل والطاقة الإيجابية. تحية للأخت ستبان الموسوي والأستاذ المخرج وجميع أصدقاء بانجور. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من الذاكرة أغنية سجلت سنة 1974، الله للمطربة سيتا هاغوبيان، أتمنى أن تنال إعجابكم. وشكرا لبطاقتيك الصباحيتين يا أبو دلة، كلك ذوق، شكرا جزيلا. إلى أستاذ أركان بعثنا فويس، حياك الله.
1: صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى تحية إلى مستمعي راديو الرشيد وبرنامج بانجور، وتحية إلى ميسيس بان، وصباح مشرق بالأمل وبداية يوم جديدة، واللهم يجعل هذه الأيام بردا وسلام على العراق جميعا. أركان آمين. أبو حمزة
0: آمين، بارك الله بيك. ويقول صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، مني ومن الأستاذ أبو سلطان إليكم جميعا، وخاصة لميسيس بان، أخوكم أركان أبو حمزة، كل التقدير وحياك الله. وتحياتنا إلى أخونا أبو سلطان. إلى حسين عبد، صباح الخير ستبان، ما نبحث بعد على السعادة، صوتك هو بدايتك يا عيوني، الله يسعد لي هالقلب الطيب وقلوب كل مستمعينا، شكرا حسين. فارس أحمد، الأرواح الرائعة والقلوب الطيبة هي عبق ولا هم عبق يعطر الزمان والمكان، هم بسمة أمل وفرح يتجدد، يمنح الحياة رونقها وجمالها مع كل صباح يتجدد، حافظوا على بقائهم معكم فالحياة تحلو بوجودهم. صباح الخير، صباح النوير، وهلو مية هلا. حجي علي القيسي منورنا، صباح الخير حجي.
2: صباح الخير، صباح الورد والعافية ستبان على الجميع إن شاء الله. والله أنا دائما ترى أستمع لكم لكن منقطع على التواصل وياكم، فيا ربي إن شاء الله الجميع بخير وعافية وبركة ويحفظكم من كل سوء، آمين يا رب العالمين.
0: وإياكم يا رب العالمين، شكرا جزيلا حجي علي. والمهم أنت بخير والعائلة بخير وتسمعنا وتتابعنا، فإلى كل التقدير يا عيني. عباس الحمداني، شكرا للبطاقة الصباحية الرائعة، شكرا يا عيني. إلى العمارة ومحمد كاظم اللامي، صباح الخير للأخيار. سئل حكيم ومن تعز من الناس، قال من أخلاقه كريمة ومجالسته غنيمة ونيته سليمة ومفارقته أليمة كالمسك كلما مر عليه الزمان ازداد قيمة. الله، صبحك الله بالخير والعافية وكلك ذوق. تحية إلى ميسان الجميلة. أبو موسى، صباح الخير.
3: صباح الخير ستبان، أحلى بنا الطيبة، صباح الخير على المخرج،
0: صباح الورد،
3: صباح الخير على كل المستمعين، أحلى وسام حبيب الطيب على كل المستمعين. ستبان أتمنى اللي يسمعنا، أنا البارحة رحت لي موسى بن جعفر بالكاظمية، زرت ونداتك بالعافية والصحة، وضاعت جنسيتي البطاقة الموحدة ضاعت من يمي، ما أعرف ضاعت بالكاظمية أو ضاعت بالمشتل.
0: أوكي.
3: أتمنى اللي يسمعني أو لاقيها باسم جاسم محمد يراسلني على صفحتي أبو موسى. ألف تحية إليك، أحلى ستبانة الطيبة، عيوني.
0: الله يبارك فيك. ألف تحية إليك يا أبو موسى. بس تعرف كم جاسم محمد موجود بس بالكاظمية؟ فيا ريت لو اسمك الثلاثي مع اللقب، أو أنت تقدر تتواصل مع أبطالنا في شرطة الكاظمية، يعني المراكز الشرطة الموجودة هناك، أو استحصل وحدة جديدة. شيلقيها هسه، ما تقول لي شيلقيها، لا ترى سهلة يطلعوها بدل ضائع، يعني بدل ضائع. فنتمنى اللي يعرف اللي يلاقي هيجي بطاقة وطنية إن شاء الله يبلغنا أو يبلغ الأخ أبو موسى عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا سوى بحث أبو موسى، كم أبو موسى يطلع لي؟ شو الدوخة؟ سيف الدين، صباح الخيرات والمسرات والسعادة على قلوبكم. صباح الخير للمخرج والإعداد والمستمعين. شكرا جزيلا أستاذ سيف ومنور عيني. إلى زميلنا الجميل محمد الحلفي، خذها قاعدة، ابن الأصول يؤتمن حتى في عداوته، وقليل الأصول لا يؤتمن حتى في صداقته. الله، صباح الخير والعافية يا أولاد الأصول، الإعلامي محمد الحلفي. نعم أوكي، صباحك ورد وعافية أحبابي. حنروح أول بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
4: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
5: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
7: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
8: الصيف اقترب وهواتف جالكسي أي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
9: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
10: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور، صباح الحب والنور. اهلا بكل الاحباب اللي مشتاقه اسولف وياهم على الهواء في فقره صوت الصباح. احبابي، في اولى فقراتنا في البرنامج تكلمنا عن لبن العصفور وقلنا انه هذا الموضوع ابدا مو مستحيل، بل موجود بالفعل وعرفنا حيثياته تقريبا. لكن الموضوع أو هذا التشبيه دائما ما ينسب للأشياء المستحيلة، يعني الشيء اللي ما يقدر يحصل الإنسان يقول عليه لبن العصفور، يعني مثل لبن العصفور، لو يريد لبن العصفور يجيبوه له، لو ما أعرف شنو. أنت حاليا كمواطن عراقي حباب ورايق ولذيذ ومرتب ويعني مشي حياتك، شنو الشيء اللي الآن دا تحسه مثل لبن العصفور كأنه مستحيل، يعني كأنه من رابع المستحيلات يصير؟ شنو الشيء اللي هسه هو بمثابة لبن العصفور؟ يلا خلي نسولف على هواتف راديو الرشيد.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد. إذن أحبابي نرحب بكم وباتصالاتكم، ومعي أول اتصال. يا صباح الورد. صباح النوير.
2: يعني باش
0: يا هلا ابو اري،
2: شلونك؟ صحه
0: انت شلونك؟
2: والله الحمد لله ما دامكم انتم بخير انا بخير
0: ان شاء الله دائما بكل الخير ابو اري المحترم، والف الحمد لله على السلامه.
2: الله يسلمك. صراحه ما اقدر يعني اتواصل وياكم، بس انا دائما مستمع لكم بكل مواضيع.
0: يعني نعتز باستماعك المتواصل والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
0: أبو آري، شنو الشيء اللي تحسه كأنه لبن العصفور هو؟ أو ممكن من ناحية أخرى أكو شيء كان بمثابة لبن العصفور بس جبته مثلا الأم آري؟
2: يعني أنا أحكي هسه حاليا بصورة عامة، انه شراء البيت صار كلش صعب. لكن البيت كملك
0: زين،
2: فهو شبه لبن العصفور.
0: شراء بيت ملك هو كلبن عصفور، مع انه هواي ناس تقدم قروض او تروح مجمعات سكنية او ما اعرف شنو.
2: لا، المجمعات السكنية يعني صعب انه تدفعين مبلغ كبير بشقة أو سكن بمجمع سكني. ثاني شيء يعني ما تعرفين البناء كيف كان. أنا يعني لأنه شوية والدي مهندس الله يرحمه،
0: رحمة الله عليه. نعم،
2: ويعني أكو خلفية، فما عندي ثقة كاملة، مو مثل البيت إنه طاب وتشترينا. حتى الباشر عقب ما تشترين تعبري
0: تمام
2: براحتك، مو مثل الشقة. تعرف إحنا عوائلنا ما شاء الله كل يوم بعد يوم بتكبر.
0: أي صح.
2: ف يعني مو مال الشقة، الشقة يعني اللي دائما اللي مخلي دائما شخص إنه عائلته تكون صغيرة.
0: زين، في يوم من ما
2: أي
0: نعم. عفوا أبو عارف، يوم ما كان شيء يعني بمستوى لبن العصفور وقدرت تجيبه؟
2: والله أي
0: حلو. أنا ما أريد أعرف تفاصيل يعني أني حافظ على خص.
2: أنا أقول إيش كانت الزواج شوية مسألة الزواج مثل اللي بنا أصفر
0: شاذة. ها هي لأنه الظروف صعبة ولكن جبت لبن العصفر. والله والنعم.
2: ما دام الصحة والعافية والستر موجود الباقي سهل.
0: إن شاء الله ينطيك ألف صحة وعافية أبو آري.
2: تسلمين تحياتي.
0: نورتني شكرا. الله محييك كل التقدير. حياك الله أستاذ أبو آري المحترم. ننتقل

0: الله يخليك. وخلينا احكي بصوره عامه بحياتنا يعني.
1: طيب
0: صار شيء نادر يعني اللي ما نقدر نوصله بالناس هو الصدق والنقاء يعني بالداخل. احنا نقول احنا ما نلزم نقول الكل، لا نقول 80% من البشر حاليا هو علاقاته او تعاملاته اليوميه عباره عن مصالح.
1: زين
0: طيب هو هذا الشيء اللي
1: يعني جعل يعني الناس جعل الناس يعني صادقين هو في هذا الوقت هو بمثابة لبن عصفور.
0: بالضبط يعني هذا اللي دا عايش يعني نعيشه بمجتمعنا، هو كنا احنا عايشين بالمجتمع ونعرف.
1: زين
0: بس قلت لك كلش من النادر انه تلقى انسان يتعامل وياك بحسن نية او مصداقية او بدون اي غاية.
1: صح زين. على مستوى شخصي إذا تسمح لنا، جبت في يوم ما أو حصلت على فتشي كان بمثابة، إذا ممكن نصير راديو أستاذ زياد، حصلت على حاجة كانت بمثابة لبن عصفور بس قدرت أنه تحصل عليها وتحققها؟
0: والله كنت هي مو يعني أنا بديت حياتي يعني هم دراسة تدرين وتخرجنا وبدينا شلون باية
1: الدراسة،
0: بس كل شيء توفر يعني حاليا أنا كل شيء متوفر لي يعني والحمد لله والشكر يعني هذه نعمة لو نشكر ألف سنة بعد من
1: فيها. الله يديم هالنعمة عليك ونورتني أستاذ زياد، شكرا جزيلا لاتصالك معنا. كل التقدير وعشمنا بامثالك من عفوا
0: العفو ست سمعت
1: اقول لك عشمنا بامثالك من الناس الطيبين الصادقين
0: الله يحفظك. والله يعني
1: واجهة
0: اي انسان يعني محظوظ
1: للأسف الاتصال يعني على آخر حلقة قطع. تحياتنا مرة أخرى إلى الأستاذ زياد ونستقبل اتصال آخر. وشنو لبن العصفور اللي في حياتك الآن يعني بمثابة لبن عصفور؟ في يوم ما حققت شيء أحبابي كأنه كان لبن عصفور. مرحبا. ألو
2: ألو
1: تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: عم انتم شنو بس فاهمين البارحة ماكو قبل
1: باكر ماكو ورا باكر ماكو.
2: لا لا
1: اي والله
2: ليه
1: بس ادعوا لي.
2: يا الله يسهل الله ييسر امرك ان شاء الله
1: وامرك يا طيب.
2: يعني شلون ندقهم للقناه حتى
1: لا يثبتوا شو يومين؟ شوف والله حدكم وياي هاليومين، صارت صارت، ما صارت بعد على قولته النهينوب ولا اروح ولا اجي.
2: ابقى وياكم ان شاء الله بالتوفيق بحق فاطمه الزهراء
1: سلام الله عليها. حياك الله يا عيوني. منو جاي؟
2: مروان ابو جمال.
1: هلا والله، شلونك يا اخ مروان الطيب؟
2: الله يسلمك. ابي سؤال. سؤال
1: اي
2: الجمعه تمشي معزومه بخطوبه بالنفق؟
1: ابد واني مال عزومه.
2: سبحان الله.
1: تشبهني
2: يعني واحده صارت قبالي نسخه من عندي.
1: والله
2: الله شاهد
1: ورقيب. يا عيني الله يستر عليها وبوركت. يا عيني أخ مروان، شنو الشيء اللي هسه بحياتك أصبح بمثابة لبن عصفور؟
2: جوان بنتي.
1: كان يعني كانت مستحيل تتحقق؟
2: يعني مو مستحيل بس صعوبة
1: تفكير. هسه جوان لو تريد لبن العصفور تجيبه إلها؟
2: حتى العصفورة شو هي؟
1: يا عيني. زين شنو الشيء اللي في يوم ما فعلا حققته وجبته عدا ولادة جوانة الله يحفظها؟
2: والله الحمد لله والشكر يعني قبل لا الزواج يعني كان هدفي انه اشتري قهوة بنيها والحمد لله اشتري قهوة.
1: يا الله ان شاء الله عامرة بوجودك.
2: الله يسلمك
1: وينطيك ما تتمنى ويبارك لك في رزقك يا عيني.
2: والديك.
1: شكرا اخ مروان ابو جوان، نورت وحياك الله والله يحفظ لك جوان ان شاء الله وكل العائله. عندنا قنيوه يلا.

صباح الخير، صباح الورد، صباح النوير على كل مستمعينا. اليوم نحكي عن لبن العصفور، وهذا الوصف اللي دائما ما توصف به الأشياء اللي مستحيل أن نحصلها، وعلى أساس اللي حصلها هو بطل الأبطال. طبعا فعلا هو بطل الأبطال اللي حصلها، يعني هذا اللي ممكن يحقق أشياء عظيمة لك فهو بطل. مثلا زوجتك والله هي اكو زوجة جابت لبن العصفور لزوجها، ترى اكو يامو ياما نساء قدموا اشياء يعني امه ممسويتها له. اول شيء نزعت له ذني، هاك ذهباتي حبيبي بس ارضى زين، ما تحكي ما تفتح حلقها ما تنق، ترى هاي اللي ما تنق بمثابة لبن العصفور. والله زين، تجيب له تذكرة سفر وهذه، وتحضر له جنطة وتشتري له وياها عطور وهاي وملابس، وتقول له روح حبيبة وين روح، مو إنه روح عدي موجات البحر روح.

0: ترى ياما وياما رجال علقت حالهم واقترنوا بنساء مثلا من عوائل غنية أو أعلى مستوى مادي منه، بس ما خلاها تحتاج ولا تختلف عيشتها عن عيشة بيت أهلها. دللها وجاب لها واشتغل، يمكن ضغط على نفسه، بس حتى أنهم ما راح أنا يعني على الأقل أخليش بنفس المستوى إذا مو أحسن. أوكي فهواية فلحظة وزارة الداخلية شنو عندها قطع شنو يا لهوي. يلا خلينا ناخذ اتصال ونرجع بعدها لوزارة الداخلية، وتحياتنا لكل أبطال وزارة الداخلية. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: مش بنوش اخباري.
0: يا هلا من وياي.
1: عاشم عفوا. انا حسين. ايش صار
0: يا حسين؟
1: عدوني الحتاتين.
0: هو بشرفك هذا صوت حسين؟
1: اي والله انا ادري واحد مجعمر.
0: لا حاشا.
1: ما شارب شاي من الصبح.
0: والله عبالي ما
1: لا والله لا والله، بس انا من ما اشرب شاي يتغير الاعدادات مالتي.
0: والله وحمد الله على السلامة، وأحلى حتون الحتاتين ومنور الدنيا. هلا بالغالي، شلونك؟
1: منور عيوني أنت. والله الحمد لله مكوكين على قولة اللي يقول.
0: أي
1: أنا عندي شغلتين. من كنت صغير، يعني مو صغير يعني بعد مراهق، كان حلم عمري أنه يصير بيتنا هذا جهاز الفيديو.
0: أي
1: اي فبوقتها من جبت سويت ثورة على البيت، يعني ابويا راج من عندي، اخوتي يابا انت شكم علاقة هذا الي، انا اخليك على زواج عود من اكبر من الزواج عود على الثبات من عندك.
0: اي
1: كان صعب انه هو انه احنا عائلة شوية محافظة، ابويا كان كلش متشدد ويانا. فهيك جهاز هيك بيت صعب انه واحد يعني يخليه، وأني من جبت ماكو اكسرت القاعدة كلها.
0: أي زين. أي. صح طبعا هذه الأجهزة الإلكترونية قبل
1: إن شاء مو أي واحد عنده فيديو
0: طبعا طبعا
1: صعب.
0: هذه واحدة. رقم اثنين، الآن شنو الشيء اللي هو بمثابة لبن عصفور أبو علي؟
1: والله مثل ما قال أخوي أبو عاري، البيت.
0: البيت
1: يعني البيت، لأنه يعني الوطن عندك وما حد يدق بالباب عليك. يعني لا ورث ولا تعال عندنا محكمة ولا تعال إنه هذا مالتنا وهذا مال، يعني بيتك أنت حر بي شو سوي بيسوي. أقدر أجيب شغلة يعني أغراض إلي وأشتري شيء جديد وراح يتفضل يعني أشتغل به.
0: زين.
1: بس بقاب حيلي عليه.
0: إن شاء الله يقوي حيلك ويرزقك ويحل هالسالفة إن شاء الله يعني وتستقر.
1: هي محلولة محلولة بس ما دلها وقت ستوى.
0: يلا نحن لها. ها
1: نحن لها.
0: الله يشد أزرك وبقوة منه، وألف تحية لك يا أبو علي الغالي. هلا بالغالي، شكرا جزيلا، مع ألف سلامة. ناخذ بعد اتصال. أوكي أكو مسج. أحبابي من داخل العراق، من خابر على الواتساب؟ من داخل العراق من خابر على الواتساب؟ اللي خابر على الواتساب فقط من خارج العراق، لأنه ماكو بيناتنا هذا يعني صعوبة الاتصال على السيم كارد. أوكي يعني بس حتى أخليكم بالصورة يا حبايبي. ناخذ اتصال.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: شلون صحة؟
0: يا هلا.
1: خبرت على الواتساب. بتروح لي خبر على الواتساب سديت على السريع.
0: أنت عمر لو حيدر؟
1: لا عمر.
0: عمر هلا والله عمر. زميلنا الإعلامي صح؟
1: صح.
0: عمر الدليمي، والله والنعم.
1: الله يعين حالك، شو أخبارك؟
0: شو أخبارك أنت عين؟
1: شلونكم؟
0: بخير وأنت طيب؟ يا هلا.
1: دوار قلبك، الله يحفظك.
0: مية هلا بعمر، أبو خطاب. لبن العصفور.
1: أبو سند، أنا أبو سند.
0: والنعم والله. لبن العصفور الآن في حياتك متمثل بأي شيء، بأي حاجة؟
1: كونت إيد كامل متكامل قبل ما أتزوج.
0: جيد، عاشت إيدك.
1: شهادة وبيت وسيارة.
0: واو، عاشت إيدك.
1: بس أخذ عندي وقت هواي.
0: أي مو مشكلة، المهم تحقق.
1: يعني 37 سنة يلا قدرت أتزوج.
0: أي هو هذا العمر الرائع والأفضل.
1: لا
0: أي طبعا، العديد زواج العشرينات، زواج العشرينات وما أدري شنو، أغلب اللي زوجوا بهذا العمر هسه هم عاضل، حتى صابع رجليهم ندب. يا أخوي خليني ساكت.
1: المصيبة هم يقولون هيك، يقولون ما متدرين، بس أنا أقول أنا هم متدرين.
0: بس صوتك بعيد أبو سند.
1: أقول لك هم يقولون العشرينات إحنا متدينين.
0: أي.
1: وأنا أقول هم متدينين إحنا الكبار.
0: أنتوا هم تندم، وعادة أنتوا تتندمون بعد الزواج.
1: وكل ندم، وكل ندم.
0: شي فيد الندم.
1: بالعشرين، بالأربعين، بالستين، وكل ندم.
0: الله يسعدك يا رب ويبارك فيك، يعمر البيت إن شاء الله بوجودك. ويحفظ لك العائلة ونورت الدنيا زميلي الجميل. شكرا جزيلا، مع السلامة. هلا والله. شيفي دنيا، ابجو ابجو.

تحية للرجال اللي لابسين حلقات الزواج بإيديناتهم. باوة على حلقتك، واللي ملابس حلقة باوة على وجهك بالمرأة. شوف الدنيا ايش سوت فيك. يلا ابكي شوي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مول اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بونجور مستمعي راديو الرشيد، تحياتي لكل مستمعي بانجور. واليوم نحكي في صوت الصبح عن لبن العصفور، ذلك المصطلح الذي توصف به الأشياء المستحيلة الحدوث، أو أحيانا يعني هو اللي يحصل عليه تشبيه إلا بأنه هو بطل الأبطال. فمن البطل اللي بحياتكم هذا اللي يجيب حتى لبن العصفور؟

0: أهلا بكم من جديد، وناخذ اتصال أو اتصالات أكثر مع اتصال. مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الورود.
1: يا ورد جوري بهالغصن خسران كل من عافك.
0: الله.
1: يا ورد جوري بهالغصن خسران كل من عافك. أتمنى لحظة يا ورد ترحم شوية بناسك. تتمايل انت بمشيتك يدوخ كل من شافك من ضيمك اجر الحزن ساده وبوجهي ابوك الباب ساده هلك ساده شو ودي عليك ساده من ودي الحمزه ما يرضوني.
0: حياك الله حياك الله. يمكن من الكوت الاتصال.
1: أبو مصطفى الواسطي الشاعر من الكوت.
0: الله يا صباح العافية.
1: سؤال. الله صباح الورد عليك وعلى أخونا المخرج على منصة الإخراج.
0: صباح الورد عليك وعلى كل أهلنا الأكارم في واسط الخير والشعر والجود وكل الطيبات.
1: في حفظك رب وشكرا على هذا الإطراء الجميل.
0: الله يبارك فيك.
1: اللي سر النفس.
0: الله يسر.
1: ابتسم العشاق.
0: إيه.
1: كل المحبين اللي عشق هم بيعيب بعد الثلاثين
0: أصلا بعد وقت. أصلا بعد وقت أبو مصطفى ورا الأربعين حب.
1: يعني هو بعد الثلاثين يعني أكيد ممتد حتى الخمسين.
0: أحسنت طبعا
1: فعلا. لا سنة
0: أي
1: ولا سنتين
0: زين
1: رحت بغرامك واللي عطلت عليك نهوة عمامك.
0: الله الله
1: طالبها. الله عليك طالبها منك هاي يا رب محروم اخذ ثلاث نسوان كون الفرد يوم.
0: انت تريد تاخذ ثلاث نسوان لو تاخذها. زين ابو مصطفى. اي ابو مصطفى لبن العصفور.
1: نعم.
0: شنو الشيء اللي كان في حياتك يمثل لبن العصفور؟
1: يعني شلون العفو ايديلي ما فهمت.
0: احنا اليوم نتكلم عن مصطلح لبن العصفور اللي توصف فيه الاشياء المستحيله الحدوث. طبعا هو موجود هذا هو فعلا العصافير الحمام واليمام عندهم هذه السالفه، لكن بالتشبيه عندنا بالدارج بالعراقي الاشياء اللي ما نقدر نحصل عليها أو الشيء اللي الرجل اللي حقق كل شيء إلى زوجته إلى حبيبته يسموه جابلها حتى لبن العصفور. شنو الشيء اللي عندك في حياتك الآن يمثل هذا المصطلح؟
1: طبعا هو شوف بحياتنا.
0: نعم.
1: من خلال هاي الفترة طويلة ربما تكون لدينا خبرة بهذا الجانب.
0: نعم.
1: أنت اليوم عندك عقل لازم تتصرف بهذا العقل ضمن الحدود المكررة لك في هذه الحياة.
0: أحسنت.
1: أحياناً نعم أحياناً تواجهنا الكثير من المشاكل والمعاناة حياتنا. إذا أنت شخص أنت تهوى أنا استضربت لك مثل.
0: نعم.
1: قلت لك هذه على أرض الواقع يعني أنا بنية أنا متزوج وأريد أتزوج ثانية ما ليش ليش قلت لك أنا أنا عمري فوق الثلاثين وأريد أتزوج من حقي إذا أكو إمكانية موجودة ممكن أن أتزوج. أنا هذه بالذات يعني ربما أحكيها أمام الملأ. أنا هذه البنية اللي أحبها هي من السادة الله يحفظهم إن شاء الله تعرفنا كلهم.
0: الله يبارك
1: فيك. فأكو عندنا للأسف مكتفد موجود لدى البعض مو الكل. إذا سيد ما يطيل العام يعني هاي للأسف عندنا بالجنوب ممكن هاي موجودة الحالة أو الفرات الأوسط.
0: نعم.
1: وكأنما هذا جاي من غير قارة ويطوه يا بليش. فلذلك يصير حالات يعني أكو نساء تبقى ما تتزوج إلا يجيها لو ابن عمها لو ابن خالها ومن نسلها بالذات يلا يطوها. وهاي المشكلة يعني هاي يعني للأسف وأنا أواجه هاي المشكلة حاليا أحاول بشتى الطرق أوصل إلى بر الأمان ولا زلت يعني أجازف. وكل الأمور أحاول أبسطها وأجيب ناس وأحاول.
0: نعم.
1: لأن حبي هو اللي يفرض علي هذا الشيء.
0: صح. إن شاء الله الله يجمعك بيها بحلال الله مثل ما يقولون، ويقنع أهلها يعني. مشكلة سادة
1: إن شاء الله.
0: عمامي
1: إن شاء الله يا ربي، بس الحالة واحدة يا ربي.
0: الله يبارك بيك، وتحية لهم وتحية لكل قبائلنا العربية. كل التقدير لك، وشكرا جزيلا أخي الغالي أبو مصطفى الشاعر الجميل من واسط، وتحية لشعراء واسط جميعا. نتواصل معكم أحبابي. أكو شيء بحياتك هو لبن العصفور، إذا رادوه تجيبه لهم، أو أكو إنسان بحياتك لو راد لبن العصفور تجيبه، فمن هذا الإنسان أو شنو الشيء اللي هي حققته وجبته إله وكان بمثابة لبن عصفور عند هذا الإنسان؟ يعني في مرحلة ممكن في مرحلة الوحام عند المرأة، أحيانا المرأة يعني يجي على بالها أشياء ولا بالأحلام، حتى بأفلام الكرتون ما موجودة، بس زوجها يروح يخلق لها هذا الشيء ويجيبه إلها على مود البيبي، يعني هو مو يحبها
2: وعلى مود هذا صغير.
0: زين. لأنه بس العينتين تشتهي شيء وما تأكله راح يطلع لو بخشب الطفل، لو هنا لا تخب عينه. المهم احنا نقول يو حتى لبن العصفور جبته إلها، يعني والله نفس هاي اللي تشتهي كل شيء. زين. المهم فهذه بعض الحالات اللي ممكن أن يعني توائم وصفنا لهذا اليوم. عموما أكو أشياء في حياتك حققتها كانت بمثابة لبن عصفور. إيش هي يا ترى؟ وناخذ اتصال جديد. حياكم الله. ألو.
3: صباح الخير.
0: أهلا سيد علي.
3: شلونك عيني علوية؟
0: أهلا وسهلا، شلونك أنت؟
3: والله بخير، أنت بخير،
0: عساك بخير.
3: كل عام وانت بخير. انت معايا لا بالعيد ولا بعيد الغدير؟
0: صدق والله
3: والنبي انا كلش مشغول.
0: يلا ولا يهمك، وان يهم.
3: صاير بس بس مان اني كلش بس بس
0: بس بس انا صاير بس بس ميو.
3: لا انت صاير بس بس ومن.
0: حياك الله سيد علي، كل عام وانت بألف خير، وان شاء الله من العائدين والغانمين خير.
3: إن شاء الله للجميع.
0: أنتم
3: بتكم على الولاية.
0: آمين يا رب العالمين وإياكم. سيد علي، في أنتم بالخارج سهل عندكم تحصلون لبن العصفور؟
3: هو مو صعب ولا كل السهل، بس يعني مو مستحيل، ماكو شيء اسمه مستحيل. يعني حتى أنت هسه حاليا نفرض مثال، يعني بنفسك سيارة، أي سيارة تحلمين بيها يعني. زين. بس تراويهم انت عندك شغل وعندك امكانيه تدفعين، تاخذين السويتش وتقول ان شاء الله كلي بالله. يعني اي سياره تحلمين بيها، اي شيء تحلمين بيها تتحلمين بيه، طالما عندك شغل، عندك راتب ثابت، وعندك مجموع راتبك يكون يعني تكون شويه زين، يعني مو يعني واحد يكون ما عنده ولا فلس او ما هذا يطور راسه، لا. بس يعني بصوره عامه، صورة عامة، أي شيء تتمني أنت طالما اسمك نظيف وعدك راتب وده تشتغلين هذا، بس مو على مساعدات وهاي، لا أنا رح أحكي على الراتب اللي أنت تشتغلين به، هذا اللي قصده.
0: زين.
3: ماكو شيء اسمه مستحيل.
0: طيب حلو. شخصياً شنو الشيء اللي حققته اللي كان بمثابة لبن العصفور؟
3: نجبت ولدي يمي، جبت مرتي وجهالي هاي بوقتها،
0: يعني
3: من طبوا علينا وصار القتل وقتلوا اخويا وابنه وابني وهاي، وجيت لهنانا وجبتهم لهنانا بالطلعانه روحها، صار كان حلم صدق لبن العصفور بالنسبه لي يعني.
0: الحمد لله. وانت قدها؟
3: ايه الحمد لله.
0: نورتني.
3: الله يسلمك علويه.
0: وتسلم لي الطلة اخوي الغالي سيد علي. نورت
3: علويه ربي يسلمك.
0: شكرا يا طيب.
3: وقول للاخ بالمناسبه للاخ يدور ياخذ علويه، قل له العلويات غاليه يا ابويا، العلويه ما يطوها للرايح والجاي. صح على عيني وراسي، بس العلويه هي اساسا غاليه.
0: الحمد لله. تحياتنا لك وتحياتنا إلى وكل بناتنا، كل العراقيات غاليات وثمينات وأصيلات. ألف تحية إلى علي من السويد أو سيد علي من السويد. ناخذ اتصال بعد ولا عندك بشي؟ حضرنا من يامان. ألو
2: صباح الخير.
0: هلا والله.
2: أنا شو موضوع بالزواج ما شارك؟ يمك يا الله يمك.
0: أبو ود
2: عيني انتي شونش
0: انت، حتى صوتك كبرى صاير مال شايب
2: تكتبوا كل الحشين
0: حشين يعني. صباحك فل وورد.
2: قمت اطلب الحليب 25 ترجع لي بس 2000.
0: ليش
2: والطرام يا ابو بنت عزاب ال 25 تنطيها له بالمحل يرجع لي هالقد فلوس فوقها.
0: مع الاسف عليك. يعني انا اتذكر اتصالاتك قبل ما تتزوج قبل شنو؟
2: اما انت الله شو جيت بشوش؟
0: والله اصلا
2: اخوتي تعرفيني اليوم البارحه
0: اخوتي تذكر كنت اقول لك تعال اقعد بمكاني.
2: ايش التنافس؟ هسه ما اقدر افك روحي.
0: حي الله مصطفى البدر الذهب ومرحبا بيك. شيء بحياتك حققته كان بمثابة لبن عصفور، شنو هو يا ترى؟
2: يعني لأحد ما؟
0: لأحد ما أو ربما لك أنت. أنت سويت يعني
2: ما زوي
0: شو سويت؟
2: ما زوي سويت بروحي. عم اي واحد يسمعني يريد يتزوج على باب زواج، ولا اللي يريد يتزوج ما قاعد هسه. المهم
0: فكوا عيوني.
2: عم لا تتوازون والله لا تتوازون. شوف بالمناسبة كنت منطي يعني حجم يعني كلش كبير يعني الزواج كلش كنت منطيته يعني حجم واي وهيج وزواج ومرأة وعائلة. طلع الموضوع بس ضرب فلوس والله العظيم، بس ضرب فلوس
0: عشان تبطل تكل جلاس وتدوب في قلوب الناس.
2: لو مش وقت تدز للقائمة مني ظل عند اخر 10-15 بحيث الطوف هيك الطوف ال 15 بالمحفظة اريد وش من ما زي ما طير.
0: نورت يا مصطفى.
2: الله
0: يحفظ لك البنوتة وامها ويسعد هالزواج ويكون اجمل مشروع حققته في حياتك.
2: للأمانة يعني الحمد لله والشكر الله ساتر علينا.
0: اللهم لك الحمد.
2: يعني للضحك ويعني ترى هو بي منا وبي منا يعني للأمانة، يعني هو مو كليته مثلا
0: للضحك
2: ولا كليته زين.
0: اي
2: غير راوسه خافوا على جزور ودزريا.
0: نورت. شكرا. شكرا يا مصطفى البدر ابو ود الغالي. حياك الله عيني مع السلامة. يعني شلون رأسا يقلب الموجة. يعني يعرف يسمعون الحبيبات تعرف ومقدرة وضعكم. ناخذ بعد اتصال. ماكو بشي من نام ناش بيك انت انت شديد قوي مع الموظفين بتوعك. هاي مال بشي هاي. اي الله المانجا. ها يلا شربوا مانجا اوكي. وروق مع بنجور.

بونجور. طبعا كنا نتكلم اني والزميل المخرج بالفاصل، يعني تعرفون العراق مر بفترات يعني عانوا العراقيين من شظف العيش وكذا، فكانت الفواكه ممكن انواع من الفواكه ما كانت سهل الحصول عليها، يعني بمثابة لبن العصفور اوكي بالنسبة للعوائل الفقيرة اتكلم يعني، او من ذوي الدخل المحدود اللي هي مثلا المانجا. منو كان المانجا مثلا يعني أصلاً استيرادها يمكن ماكو، لأنه هم يقدرون إذا تستورد فحتنام وتتلف بالأسواق. ذاك اليوم بالعيد كنا نتكلم على الهوى في التغطية أني والزميل المهيمن الأبيض، تحياتي إلى يعني ما يأكل الموز، يعني يقول لأنه انتقاماً من الأيام اللي كانت موجودة الناس الفقراء ما يقدرون كانوا يأكلوها، فهو مشكله عنده فتشي انه ما ياكل موز وحتى لو صار رخيص، وهذه ما اريد يعني شلونها يا اكو حكمه او شو فتشي، يعني يقول لك اللي يغلى عليك اكرمه بالتخلي، يعني هيجي معناها يعني الغالي عليك تخلى عنه هو غالي عليك فأنت داوي نفسك بالتخلي، ما معناه. وعليه هواية ناس يمكن حتى هسة مدى يأكلون فد أكلات هي موجودة عندنا يعني، بس لأنه ما عندهم. تذكرون مرة قلت لكم طبعا تم تداوله هذا لاحقا، أنا شفته لايف في تقرير مصري، بعدين بعد أن ذكرته يعني تم تداوله أنه في إحدى الحارات المصرية كانت كاميرا الصحفي والمذيع والمراسل يفترون بالأزقة، وسووا لقاء ويا الأفراد المصريين العوائل الفقيرة، فكان من بيناتهم طفل صغير. أنا دائما ما أستذكر هذه لأنه كلش معلمة بقلبي، أنا ما أنسى ولحد الآن أختنق لأنه بكيت بشي قوي لما شفتهم في حينها، وهي لما سألوا هذا الطفل قال بقالك قد إيه ما كلتش لحمة، قال يعني إيه لحمة، فهو انصدم الإعلامي اللي وياه، قال له لحمة ما تعرف، قال له يعني إيه لحمة، فتخيلوا.

0: المهم ربما يعني أريد أن أنبهكم لنقطة مهمة، أحيانا بيدك نعمة هي بمثابة لبن عصفور لغيرك، يعني أولادك مثلا أو صحتك، رزقك، وظيفتك، مهما كانت وظيفتك، مكانك اللي ضايج منه وما أعرف شنو، لاوي خشمك تفوت، أهو هم دوام، هذا بمثابة لبن عصفور إلى غيرك يمتلك مؤهلات أفضل منك. فأرجوكم حافظوا على النعم اللي موجودة بحياتكم. إنسان يحبك، إنسان يحترمك، إنسان ما ملوث، يمكن في حياتكم موجود إنسان أو إنسانة ما ملوثة، أو على الأقل قدر يحافظ على نفسه ويبقى نظيف في ظل كل هذا التلوث الموجود على كل الأصعدة. شقد أكو هسة رجال وشباب ما يتزوجون لأنه ما عنده ثقة، يقولوا لبن عصفور هاي. لا، موجودين بنات الحلال والمحترمات والشريفات وإلى آخره من التوصيفات، ولكن يعني فأكو نعم في حياتكم حافظوا عليها، لأنه هي لبن عصفور وأمنية الأمنيات بالنسبة لغيرك. الشيء اللي تعتاد أنه هو بإيدي هسه وياي وعندي وها هي آني، بأي لحظة يطير إذا ما صنت النعمة. ممكن يأخذها الإنسان اللي كان يتمناها ويقدر هذه النعمة، وظيفة، صحة، سيارة، بيت، ظنة، زوجة، حبيب، أي شيء. طبعاً الكلام للرجال والنساء، أوكي؟ ثقوا، أشياء كثيرة في نمتلكها الآن، أشياء كثيرة هي لبن عصفور لغيرنا والله. بس سبحان الله، يعني متخمين بالنعم، ولذلك ما نشعر في قيمتها إلا إذا فقدت. والله يصون نعمكم ويديمها بالشكر والحمد إن شاء الله. حنروح بريك بيش الساعة، أوكي، ساعة 9، نروح بريك أحبابي وبعد نكمل ساعة كاملة من بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها 9 بتوقيت الرشيد FM.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
6: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: ويوصل أكيد
6: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
6: أعلن.
7: أعلن. أعلن
6: على الرشيد،
7: على الرشيد.
6: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم،
8: رجعنا لكم
4: الرشيد وياكم.
6: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

الثامن من حزيران لـ2026، صحف محلية جديدة صادرة لهذا اليوم، نتابعها معا وعناوينها معا ضمن عالم عراقي.

مستمعينا، قبل البدء بصحفنا وصلنا توا هذا التنويه المروري. تم قطع جسر الجمهورية بالاتجاهين من ساحة التحرير باتجاه الشواف ومن الشواف باتجاه ساحة التحرير، لذا نهيب بالإخوة المواطنين سالكي هذا الطريق استخدام الطرق البديلة، وسيتم إعادة فتح الجسر أمام حركة السير قريبا مع الالتزام بتوجيهات رجال المرور المتواجدين في المنطقة لضمان انسيابية الحركة المرورية. قيادة عمليات بغداد في 8 حزيران 2026.

نبدأ بالصباح الرسمية مستمعينا ونطالع فيها. المالية تطلق مستحقات الفلاحين، مقترح لتمرير الوزارات التسعة الشاغرة بسلة واحدة، استكمال الحقائب الوزارية بعد العطلة التشريعية. أكد للصباح أن خط البصرة العقبة وصل إلى مراحله النهائية، الحلبوسي يبحث مع الملك عبد تفعيل التعاون المشترك. بمدد سداد تصل إلى 10 أعوام، العمل ترفع سقف القروض إلى 50 مليون. قانون مرتقب بق التنمية والمركزي يحسم الجدل، طباعة العملة محظورة. موسم استثنائي للذهب الأصفر، 3 محافظات تسوق 700,000 طن من الحنطة. في الصفحات الداخلية من صحيفة الصباح، الزيدي: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية. وأكد سعي العراق لتنويع منافذ تصدير النفط وأهمية الربط الكهربائي. الحلبوسي يبحث مع عبد الملك مع الملك عبد الله تفعيل التعاون المشترك. لاستقباله القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، المالكي يؤكد أهمية الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي. ضبط شبهات فساد في مشروع بقيمة أكثر من 4 مليارات دينار. النزاهة تكشف ملابسات شكوى بحق نائب بتهمة الابتزاز. والأمن الوطني يطيح بمتسللين في نينوى وديالة. وترقب الطعن والتوافقات السياسية أسهم بتأخير حسمها، حراك متصاعد لإكمال الكابينة الوزارية ومرور ذي

التصادم جاء نتيجة السرعة الفائقة ونوم سائق الحافلة. الزيدي يوجه بالتحقيق في ملابسات حادثة البطحاء. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

في الصفحة الأولى من المشرق، محكمة التمييز تبطل عقد منظومة المرور وتؤكد غير قانوني. وزير الخارجية كشفها طباعة 25 تريليون دينار. خبراء يقولون ضخ سيولة نقدية إضافية يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن. مستشار حكومي خطة لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 50%. أكد أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات اليابانية للاستثمار. الزيدي يكشف عن زيارة مرتقبة لواشنطن برفقة رجال أعمال. وإلى الصحة التي تطلب إحصاء خريجي كليات الطب لغرض تعيينهم. الإفراج عن 149 حدثا في العراق الشهر الماضي. المهلة التركية تنتهي في 27 من تموز المقبل. بغداد تشكل فريقا لصياغة اتفاقية نفطية جديدة مع أنقرة. بين استكمال الكابينة وتأمين الرواتب، هل سيمضي 2026 دون موازنة؟ والقضاء يطلب رفع الحصانة عن النائب حسنين قاسم محمد الخفاجي. مليونات طفل خارج التموينية، والبرلمان يستعد لمساءلة التجارة.

في صفحة تقارير وأخبار من المشرق نطالع مدير عام الدفاع المدني يبحث مع وفد من هيئة التصنيع الحربي سبل تعزيز القدرات التقنية والميدانية. محافظة بغداد تنجز مشروع تطوير وإكساء شارع حيوي في قضاء أبو غريب، والمديرية العامة للماء تسارع وتيرة الأعمال المنفذة في مشروع ماء القوش في محافظة نينوى. النقل تعلن مصادقة ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية للشركة العامة للنقل البري. دائرة العيادات الطبية الشعبية تقيم ورشة تدريبية في فوترة قائمة حساب الأجنحة الخاصة. وحريق يلتهم 45 دونما من الحنطة في الموصل. شركة الحفر العراقية تنجز استصلاح البئر النفطي 146 WQ1 في حقل غرب القرنة. والنقل 25 باصا داخل جامعة بغداد لخدمة طلبة السادس الإعدادي لأداء الامتحانات. وسحر جبال كردستان يجذب العراقيين ومغامرون عن الطبيعة. انتهت عناوين

0: بانجور على راديو الرشيد مع بان الموسوي ووسام ماجد للساعة 10. أهلا بأحبابنا على الواتساب وعلى أبو آدم شاركنا بفويس، حياك الله أبو آدم.
1: أجمل صباح نبكي بالصلاة على محمد وآل محمد، صباح الخير على كادر إذاعة الرشيد المحترم وكافة المستمعين من داخل وخارج بغداد، صباح الخير ستبان أخوكم المستمع على أبو آدم، تحياتي لكم.
0: ألف تحية لك يا أبو آدم وصباحك ورد وفل وبركة، بالصلاة على محمد وآل محمد ونورت. علي النمراوي، أحلى صباح الأحلى ستبان بالدنيا، صباح الجمال والتفاؤل، يسعد صباحك بكل الأشياء الجميلة أستاذ علي المحترم. إلى صدام الزبيدي، صباح الخير، صباح العافية والجمال وشكرا للبطاقة الرائعة. صباح الخير على عيونكم وعلى قناة الرشيد، شكرا جزيلا من معرفة اسم جنابك، حياك الله ونورتنا ونورتنا. إلى بير الوفاء بعث لنا فويس، نعم نسمع.
2: صباح الخير ستوان، صباح الخير علي، صباح الخير على زميلنا المخرج. اليوم الجو كلش طيب الحمد لله والشكر، تحياتي لكم مستمعكم علي الجنابي.
0: أهلا وسهلا أستاذ علي ونورتنا، وإن شاء الله يومك حلو يا رب دائما. بدأت الدنيا تحتر كلش، مو كلش بدأت تحتر أحبابي، ديروا بالكم من ضربة الشمس لأنه أكو ناس يعني، فحاول أي شيء يعني تليش ماشي لون شمسية، يعني هي ترى هاي الشمسية هي مو مطرية، هي شمسية من اسمها شمسية حتى تحميك من المطر، فلا لا يعني تتثاقل من الموضوع أو تستهجنه، غلط، أحسن مما لا سامح الله يعني تصاب بضربة شمس أو تيفوئيد أو يعني هذه أمراض التعرض لأشعة الشمس. الله يقيكم الشر إن شاء الله ويحفظكم أخوتنا وأهلنا في كل الأماكن. حيدر الموسوي، صباح الخير عليك علوية وجميع الكادر والمستمعين. الله يكون بعون المواطن.

0: الفقير، لأن سراق المال العام كانوا يتفننون بسرقة المواطن. ليش هي المرور محتاجة وسيط باستيفاء الغرامات؟ نعم، الافتحية لك ابن العم الغالي ويسعد صباحك. سحر الخفاجي، صباح الخير حبيبتي بان، انت والمخرج والمستمعين. تحملوني لحد ما اثبت الرقم الثاني، انا مثبت الرقم الخارجي مع الاسف سوف اثبت. حبيبتي شنو انت على راسنا من فوق، والف تحية لك سحورة يا قلبي. صباح الخير عليكم ستبان والمخرج والمستمعين وإذاعة الرشيد. شكرا سيد علي. إلى عمار نجم صباح الخير، بس هاي دقيقتين يا عمار، فأني يعني آسفة منك، راح يا دوب 40 ثانية أسمع من بعد إذنك. يعني
1: السلام عليكم ستبان، شلوني؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. والله ذكرت هسه موضوع أصابني في مقتل، يقول أنا بطفولتي عانيت من موضوع يعني لحد الآن يمكن يأثر بي أو تارك فت بصمة مؤلمة في قلبي.
0: نعم.
1: موضوع أنه أنا كانت عندي بنت عمي زوجها أموره متيسرة، يطلع للأردن وقت اللي كانت السيارات هاي الباصات الكبيرة المنشآت تطلع، فيجيب هاي الحلويات اللي كانت ما تدخل للعراق. وبوقتها كان هذا التوتو.
0: اي.
1: فاتذكر يعني هي الله. كانت شوية دقيمة. فوزعت للأطفال اخوتها، وهي كانت متزوجة وتجيهم بين فترة وفترة. فأنا كنت موجود عند بيت عمي.
0: منطتك.
1: هي شوية كانت عتها بغض انه. فوزعت للأطفال كلهم.
0: الله.
1: وأنا قلت لي انت روح لهلك. فظلت يعني بداخلي هذا، فمن كبرت. يعني أخذت عهد على نفسي إنه هذا شو وقت ما أتمكن مادياً هذا التوتو أشتري الباكيت الكامل وأسحقه حشن رحمة رب العالمين، أسحقه برجلي يعني
0: لاناً
1: إلي، لأن ديك الفترة أنا حيل انقهرت
0: صح
1: وصارت عندي، فأكو كانت مأساة وكانت أكو حرمان وكذا
0: كلش صح،
1: الفواكه الموز غيرها هاي الشغلات اللي احنا ما نقدر كنا نشتريها باعتبار احنا كنا قوة مدبرين العيشة، يعني الوالد كان فقط هو اللي هو يوفر لنا سبل الحياة.
0: نعم.
1: الحمد لله والشكر هسه صرنا كبار وفتحنا بيوت ووفرنا كل شيء لأطفالنا والعوائلنا
0: الحمد لله.
1: تحياتي ليك وآسف على الإطالة.
0: يعني كانت النية أنه 40 ثانية، ولكن لب الموضوع الحقيقة شوقنا أنه نكملها، لأنه هي فعلا هذه حالة للأسف عاشوها كثير من العوائل العراقية، لا سيما الأطفال. يعني أنه يعني أنا مرة صار موقف أمامي أنه وحدة منطت يعني كانوا موجودين في عزومة، فمنطت للطفل الموجود طفل يعني ما ادري بوقتها فواكه يعني يجي فشي قالوا على مشمش على ما اعرف شوف منطت، فقلت لها انطي ليش تعال حبيبي، فغسلت له وانطيته. يعني خصوصا الطفل اللي باوع يعني الله اكبر، هذه تشكل عنده عقده طبعا، حاشا لله ونعمه الله مصانه ان شاء الله اخونا. لكن حقك وحيل فاهمتك، وألف تحية إلك والله يحفظ لك الأولاد ويدللون بجالك.

0: إلى راس فان. راس فان من هولندا طبعاً. صباح الخير سسبان، هذا الفيديو من إسبانيا الأسبوع الماضي، لعبة العراق ضد إسبانيا ورحنا هناك وشجعنا المنتخب العراقي. الله يحفظ العراق وأهله وإن شاء الله دوم الفرحة. تحياتي لك وللمخرج وكافة كادر راديو الرشيد. ألف تحية لك يا راس فان، وأجواء رائعة والله يمك. حلو، تحياتي إليك وإن شاء الله دائما تكون في المحافل العراقية سعيد في غربتكم أنت وكل الجاليات العراقية حول العالم. كل التقدير راسفان المحترم. إلى أبو مصطفى، تحية صباحية لعيونك ستباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. حكمة من النضج أن تعرف أن البساطة ليست نقصا بل مستوى راق من الاكتفاء. أتفق. سليم الجعفري، الله يقول يا قوم أذني، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، كأن إبريقنا والقطر في فمه، طير تناول ياقوتا بمنقاري، يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أسعد الله أوقاتكم جميعا. ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيد اف ام، مستمعكم سليم الجعفري، ألف تحية وألف سلام إلك يا أبو سيف المحترم. مصطفى الأسدي، صباح الخير والعافية عليكم، حياك الله. إلى مصطفى القيصر، يمكن ده يغني مصطفى، صبحك الله بالخير والورد.
1: صباح الخير سفران، صباح الخير والعافية عليك وعودة ميمونة يا بي. الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلم.
1: والله كنا شلون اليتامى الله
0: يا عيني.
1: بس سفران يعني عندي تعليق، يعني هو جسر، يعني هسه جسر الجمهورية مسدود، يعني وقفوا البغداد كلها. زين انتوا ليه حكيتوا له هاي مظاهرات؟ عندك بس مظاهرات اردفته، يعني هسه ذا تشوفين بغداد غير، كلها قافلة، كل الكرخ والرصافة كلها قافلة ورا ورا جسر الجمهورية. دمر يعني شنو دمرها البغداد؟ يعني صدق كذي بتطالعين مظاهرات وهوسه ما اعرف على شنو طالعين، والله ما ادري ما اعرف. يعني فت بهذله وحاره، يعني هالوضعيه هاي شنو ما ادري. زين انتوا بعض الرجال وصار ما صار الاسبوع ما كانش الحكومه، انت شوي طو مجال خليه يتنفس. يعني انتوا شعب شو تريدون؟ اردفتهم والله اردفتهم ما اعرف انا. تحياتي لك.
0: ألف تحية لك أخي الغالي مصطفى. يعني هو القطع صار لأنه أكو مظاهرة، يعني الحقيقة ما عرفت. يعني كان في بالي أنه أكو ترميم مثلا، أكو فت سالفة يعني. فإذا مظاهرة ومعرف شنو، فأنا ذكرت لكم، يعني ذكرت لكم قبل فترة أنه بعد تشكيل الحكومة خلي ننطي مجال، خلي ننطي مجال يعني نتنفس، أو خلي يبدون ها يعني يقولون يا الله. زين أي أستاذ وسام، يعني والله يعني هسه إذا نسوي برنامج أو يجي مخرج أو تجي مقدمة أو مقدم، يعني غير ننطي فنتق ياخذ الجاو ويتعلم يتعايش ويا الاستوديو، يتعايش ويا هذا الكرسي، هذا أهم شيء الكرسي ها، يعني حتى يرتب قعدته على الكرسي. وهل هو مريح؟ هل هو مالي الكرسي والبعد كبير؟ هل راح يقدر يؤدي أثناء جلوسه على هذا الكرسي ولا يلفظه ممكن؟ فخلونا ننطي مجال. المظاهرة هسه يعني قرروها وسووها ولا قبل يوم أو يومين ما ندري، لأنه كان المفروض أنه الناس تعرف حتى تأخذ احتياطها قبل وقت. يعني اللي عنده علم شنو سالفة المظاهرة حتى نعرفها، فقط حتى أعرف ليش يعني. وتحية للناس اللي مزدحمين في جسر الجمهورية، وتحية إلى رجال المرور يعني ساعدوهم رجاءً. وها هيئوا لهم الطرق البديلة حتى يسلكوها ويروحون إلى أعمالهم، والله يسهل على العراقيين. وحيد الدليمي أبو ليث،
2: بانجور ستماني الغالية،
0: بانجور.
2: صباح الخير، صباح السعادة على صانعة السعادة وصانعة الطاقة الإيجابية الصباحية ستماني الغالية مأمير، وتحياتي للأستاذ المخرج.
0: الله محييك يا طيب، يسعد صباحك، وإن شاء الله صباح العائلة طيب ورائع بروعتك يا أبو ليث الغالي. علي الشجيري منور، حياك الله.
3: صباح الخير. طبعا من بعد غياب طويل اجت وبنبرة تشبه صوت الاستغفار، وسئلتني بوقتها وريت ما سئلت، شلونك قالت وما سيطرت رخيت، وبديت اخفي عليها الدمعة لان رسمت. اهلا جاوبت، اهلا جاوبت اش محتاجة واش تردين، قالت لي الفراشة لوردتك ردت.
0: قالت لي الفراشة لوردتك ردت. رديتي خالة ويجتي ثانية شنو هي وكالة من غير بواب؟ كيف اشترحين وتردين؟ لو انت بكيفك تروح وترد ما يصير عين، ما يصير دخول الحمام مش زي خروجه. فشغلة يمك ابو حسين. تحياتي لك. تحياتي لك يا علي الشجير الغالي. ابو وفا صباح الخير، بانجور. في ماليزيا جوهم حار وممطر، فيحملون الشمسيات للاستخدام المزدوج، حر الشمس والمطر المستمر، ونهاركم جميل. نهارك جميل جدا ان شاء الله. هسه احنا ماكو مطر بس شمس. ما الضير يعني في حمل شمسية انت، ويعني دا تمشي يعني بالنسبة للأخوة اللي ما عندهم سيارات مثلا، او اللي ذولا العبرية وغيره، شباب شيلوا يعني شمسية. البنات ايضا، انا حلو شفت بنات لابسين يعني حاملين شمسية ويمشون بالشارع بالشمس. ايش تسوي لعد احسن ضربة شمس تصير لو تيفو لو غيرها لا سامح الله، فمو عيب ابدا. الى اخونا الغالي عبد الله ابو ايهم، صباح الخير والعافية ستبان المتألقة، صباح بغدادي يليق بوجهك الطيب، ربي يسعد صباحكم ويوفقك ببرنامجك، ومنور الشاشة دائما وابدا. تحياتي إليك وللكادر، كادر البرنامج والمستمعين الكرام. ستبان تركت لتنا الازدحامات بدونك، كافي إجايز. عيوني أنت، والله دعولي إن شاء الله تكمل شغلتي بخير، وأكيد بعد ماكو إجازات. لا هي عايزة يعني بعد أخذ إجازات. إيهاب الشمري، هلا والله، بعثنا فويس.
4: صباح الخير، السلام عليكم، من بعد غياب طويل أرجع لكم إن شاء الله. إيهاب الشمري أبو ريماس، أحب أصبح على الكادر جميعا، وأخص بالذكر المخرج المبدع والست بان الموسوي. تحياتي لكم، وأقولكم صباح الأنوار والمحبة، وأحب أصبح على زوجتي أم ريماس وعلى ابني اليوم ابني نائب الشغل حسين الشمري. تحياتي للجميع، والله مشتاق لكم.
0: تشتاق لك العافية أخونا الغالي، وصباحك فل وعافية، وتحياتنا إلى ولي العهد اللي طالع ويا البابا للشغل. أغلبنا يعني وأغلب الأولاد وحتى البنات بالعطلة يعني نصير نطلع ويا آبائنا للشغل، وهذه على اعتبار احنا لازم نعيش حياة جديدة نستمتع بالعطلة، خصوصا الأولاد وعاشت إيدك، وإن شاء الله يكون نعم السند إلك وعمرك طويل وبوجودك. حنروح آخر بريك في بانجور، وبعدها راجعين نكمل، خليكم على السماع.
5: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي

0: اي المدعم بالاي اي وبافضل المزايا، وعيش كل لحظاتك باداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي
1: مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو للي بصفك.
4: رجعنا لكم

القمر في الحوت لهذا اليوم الاثنين 8 حزيران 2026. يا رسم لنا الفلك والنجوم من أمور على المستويات المهنية والعاطفية والصحية، نبدأها مع برج الحمل.

يعيش الحمل اليوم يوما مليئا بها على حدثه بشكل كبير. المفاجأة أنه هذه القرارات قد تكون صائبة إن شاء الله مهنيا، تلوح في الأفق نتائج إيجابية لجهود سابقة وربما أخبار طال انتظارها. عاطفيا تحتاج إلى وضوح أكبر في فهم مشاعرك بعيدا عن التأثر بالآخرين، وصحيا تحسن حالتك المزاجية ينعكس إيجابا بالطبع على نشاطك. إلى مواليد برج الثور، الهدوء والتفكير العقلاني هما مفتاحك اليوم لتجاوز أي تحدي. عاطفيا قرار مهم يخص، لذا لا تؤجل الحسم في العمل، تتميز بدقة عالية تساعدك على التفوق. وصحيا يمنحك الوقت مع العائلة داما، نفسيا يخفف الضغوط. برج الجوزاء، حدثك قوي لكن التسرع قد يضعف من استفادتك من الفرص. عاطفيا لقاء غير متوقع مع شخص من الماضي قد يعيد لك ذكريات أو يفتح لك باب جديد. مهنيا تعاني من بعض التشتت، لذا حاول أن تنظم أولوياتك. وصحيا من الأفضل توزيع طاقتك خلال اليوم لتجنب الإرهاق. برج السرطان، تفكر في تغييرات مستقبلية مهمة تعكس طموحك بالتطور. عاطفيا تحتاج لمنح الشريك مزيد من الاهتمام، ومهنيا هناك تقدم واضح قد ينعكس على وضعك المالي، لكن احذر لي من الغيرة في محيط العمل. وصحيا خطواتك لتحسين نمط حياتك بدأت تؤتي ثمارها.

برج الأسد قد تشعر ببعض القلق أو الضغط النفسي، لذا من الأفضل مشاركة مشاعرك مع شخص تثق به. عاطفياً هناك غموض في تصرفات الشريك يتطلب منك التريث ولا تتشنع. أوكي؟ مهنياً تلوح بوادر نتائج إيجابية أو مكافأة قريبة ربما. صحياً حافظ على نشاطك ولا تدع القلق يسيطر عليك. برج العذراء يوم اجتماعي بامتياز، يحمل لقاءات وتواصل مع أصدقاء قدامى. عاطفيا قد تعيد تقديم علاقة غير متوازنة أو تقييم علاقة غير متوازنة. مهنيا بعض التغييرات تفرض عليك بداية جديدة، وصحيا الابتعاد عن العزلة يعزز حالتك النفسية. صباح السعادة والعافية على حبيبتي ثوثو، متابعة إن الآن هي تجي في الأبراج. حياتي. يلا إلى مواليد برج الميزان. حان الوقت لترك الماضي يا ميزان والتركيز على الحاضر. عاطفياً تتعامل بواقعية أكبر مع مشاعرك، بس احذر لي من التأثر بالتجارب السابقة. مهنياً دعم مهم يساعدك على التقدم، وصحياً العودة للنشاط البدني ضرورية لاستعادة توازنك.

برج العقرب يوم واعد يحمل فرص مهنية وربما مكاسب مالية، بس عليك إدارة أموالك بحكمة قوية. عاطفياً لا تدع آراء الآخرين تأثر على اختياراتك، وصحياً النشاط البدني يمنحك طاقة إيجابية. إلى برج القوس الناري، قد تبدو الأمور بطيئة لكن الصبر سيؤتي ثماره. عاطفياً تجنب التوتر مع الشريك، ومهنياً هناك تقدير لجهودك وربما مكافأة. صحياً الاستمرار في نمط حياة صحي ضروري، انتبه لصحتك. برج الجدي، فرص متعددة تظهر أمامك لكنها تتطلب التزام واضح. أما عاطفياً حاول التعامل بواقعية بعيداً عن الضغوط. ومهنياً تفكر يا جدي في تغيير يتماشى مع طموحاتك. صحياً الاستمرارية هي سر النجاح، لذلك استمر.

حبيبة قلبي ألف تحية إليك يا غالية، ونستمر مع أبراجكم أحبابي وبقنا برج الدلو. تنظيم الوقت هو مفتاحك يا وسام ماجد، ومفتاح نجاحك هذا اليوم. عاطفيا لفتة بسيطة تقوي علاقتك بالشريك، ومهنيا فرص سفر قد تكون مفيدة، استغلها، لا ضيع فرصة السفر إلى لندن. وصحيا تشعر بتحسن في حالتك النفسية بعد السفر إلى لندن. آخر الأبراج اللي هو بيت الشرف للقمر هذا اليوم برج الحوت. التركيز على الأهداف يا حوت يمنحك دفعة قوية. عاطفيا تفكر في خطوة مهمة تحتاج إلى توازن، ومهنيا لا تخلي المشاعر تأثر على قراراتك. صحيا الاهتمام بالتغذية والراحة النفسية ضروري للحفاظ على توازنك والحفاظ على أجواء صحية لك ولعائلتك، والله أعلم.

صباح الخير والبركة عليكم، وعندي وياكم كلمتين ونص قبل ما نختم في عالمسموع.

احبابي اكو فخ مو كل الناس تنتبه له لانه ما بي صوت او يعني مو ظاهر امامك ولا يجي على شكل مصيبة لا سامح الله واضحة، يجي بهدوء وتسلل للإنسان حتى وهو يعتقد أنه حريص وعاقل ومنتبه وإلى آخره. هذا الفخ اسمه فخ الشح. والشح أحبابي هو مو مجرد بخل بالمال، الشح يجيب هواية. أكو إنسان شحيح بمشاعره مثلا بس ما يعبر، يعني يشعر أنه ليش أعبر، أي أنا أحب بس ليش أعبر. وأكو شحيح بالكلمة الطيبة، يمدح بقلبه ويسكت بلسانه. وأكو شحيح بالاعتذار، يعرف انه هو مسوي دقة كبيرة او اخطأ في حقك لكن كبرياء يمنع انه يعتذر. واكو شحيح بالوقت، ما يمنح اهله او اصدقائه او الناس الطيبة اللي تستحق في حياته دقائق من حضوره الحقيقي. والغريب انه الشحيح دائما يخاف من الخسارة، لكن هو يحاول يحافظ على كل شيء يخسر أشياء كبيرة وحدة بعد وحدة. ممكن يخسر المحبة لأنه بخل بها، ويخسر القلوب لأن بخل بالكلمة الطيبة، ويخسر الراحة لأنه ظل يجمع ويحسب ويخاف. الشح أحبابي يخلي الإنسان يعيش بعقلية النقص حتى لو كانت الدنيا فاتحة أبوابها إله على مصراعيها، يخليه يشوف ما ينقصه أكثر مما يشوف ما يملكه. ولهذا القرآن الكريم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ليش؟ لأنه المعركة الحقيقية مو مع المال، المعركة مع النفس. لما تقنعك إنه العطاء غلط راح ينقصك، شلون تنجو من هذا الفخ؟ ننجو

بابنا منا بالتدريب اليومي على الكلمة الطيبة، على الكرم، مو بس كرم الجيب، كرم الروح. اتصل بشخص مشتاق له، امدح إنسان ناجح أمامك يستحق المدح، سامح إذا تقدر تسامح، انطي من وقتك، انطي من وقتك لناسك لأهلك، قول كلمة أحبك للي يستحقها قبل أن يفوت الوقت وتقول آخ لو يرجع بي الوقت. وإذا الله أنعم عليك بشي لا تخاف من مشاركته. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن الحياة علمتنا أنه الأشياء اللي ننطيها بمحبة والله العظيم ما تضيع، وإنما ترجع لنا بصورة أخرى. دعوة صادقة، قلب ممتن، راحة ما تشترى بمال. فإذا شعرت بيوم من الأيام إنه إيدك تنقبض وإنه قلبك يتردد في العطاء، اسأل نفسك سؤال واحد: أنا دايم لي هذا؟ هل راح يفيدني هذا الشيء في آخرتي؟ هل الشح بدأ يملكني؟ ففرق كبير بين إنسان يملك الأشياء وإنسان تملك الأشياء. والربح الحقيقي والربحان الحقيقي هو مو من جمع أكثر، لا، هو للي تحرر أكثر. على العموم، دمتم أصحاب قلوب واسعة كرماء، لأن أجمل ما يترك الإنسان في هذه الدنيا هو مو اللي يحتفظ به نفسه، هو اللي يمنح للآخرين من خير ومحبة وأثر جميل. أشوفكم يوم الخميس القادم وانتو سالمين. حب كبير من بان المسوي وويسام ماجد وبانجور على راديو الرشيد. إلى اللقاء.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن. اعلن. اعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق، أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد، روح
9: وهميان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: متمشو يعني؟

جروحي من خليني سهرة منك لحد الصبح لا تفكر

تسوق لا تفكر حبنا غلطان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: بس على سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني.

يا غرة مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه بالتحقيق بحادث السير بذقار وتقديم الرعاية للمصابين. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. سوريا تعزي العراق بضحايا حادث السير في ذقار. وزير المالية يعلن إطلاق مستحقات الفلاحين. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان قرار إغلاق الأجواء. المرور العام قطع جسر الجمهورية وسط بغداد. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. إعلام عبري سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجوما على إيران. طقس العراق تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

0: يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. تحية للجميع، أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد وتقديم عبير بياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.
1: جديد
0: شنو الجديد؟ شنو هسه؟ طبعا تحية أكيد لكل اللي يتابعونا، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM وإذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية جميلة ولطيفة لكل اللي يتابعنا عبر بثنا المباشر على التيك توك بصفحتنا إذاعة رشيد.

إذن مستمعينا تحية للجميع، أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم وموضوع حلقتنا اليوم. طبعا أكيد أتمنى لكم مساء حلو ولطيف وكيوت، وإن شاء الله تعيشون اللحظة مثل ما هي، يعني ولو الأخبار ما توش الخير، لكن عموما إحنا دائما نقول الحمد لله على كل حال. ويعني أصلا إذا ما مرينا بهاي الأكشنات تحسون أكو فشي غلط صاير. فلهذا إن شاء الله يا رب الحفظ والأمان لكل اللي دي يسمعونا. وخلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم: لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع، هسا أقول جملة لو كلمة عمار، جملة لو كلمة كلمة، لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع كلمة من التداول، يعني إنه الناس يحشوها وهيجي، فيا كلمة وليش؟ أنا أول كلمة أسألكم. أنا استطعتكم رأيي، بعد أنتو خلينا نشوف. فلو كان لك القدرة، شوفوا بالفصحى لا أحسواكم تعرفوا نادرا ما هذا الموضوع. لو كان لك القدرة بأنك أنت تمنع كلمة، وخلني نقول لا بس كلمة عمر، كلمة لو جملة شوية نسهلها عليهم، جملة يلا، كلمة وجملة بكيفكم أنتو، من التداول وتخلون عليها غرامة، خلي نقول فيا كلمة وليش، وش قد ممكن تكون غرامة هذه الكلمة؟ يلا خلينا نشوف. أرقام هواتفنا 078-02-11415 و 078-02-11

0: 5-1-1-7 ACCL 0770-1-1-4-1-1-5. شيخ اها اوكي يلا ناخذ اول الو ويانا. الو
1: يا ابو شنو هيك؟ تعرف ولا حق تسد الراديو
0: يعني زين لو مو زين والله حرني
1: زين عمار بس تطلع مجاله بعلاوي خمج
0: يلا سد روح روح لعد روح روح
1: تحياتي العمار الورد وتحياتي لحضرتك الشيخ عبير يعني الجو الحلو اليوم ما ادري ليش على يوم خميس
0: مو زين؟
1: اي والله
0: اي بس بعد ورانا هواي اليوم ثنين ترى
1: يلا هو ابن عمه اثنين اثنين والخميس ابن عم الخميس
0: لا شلون كلش بعيد ابن ابن عم عم عمه
1: لا مو هسه العراء شويه اثنين الخميس بعد شكله
0: طيب مصطفى لو كان لك القدره على انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول وتخلي عليها غرامه يا جمله او يا كلمه سوري وايش قد ممكن تكون الغرامه
1: والله ان كلمتين
0: اريد واحده بس حتى نخلي مجال للآخرين وحدة تحس أنه
1: مثلاً وين رايح
0: وين رايح كلمة هذه أيوة. أو الجملة تمنعها من التداول شقد تخلي عليها غرامة
1: ما خلي عليها غرامة فلوس
0: ها حبس شنو اعدام
1: ايه سجن اللي يقول لي وين رايح سجنة
0: يابا
1: خلوني براحتي وين أروح بكيفي
0: يابا يابا
1: والله وشنو بس انت تسجنون احنا بنسجنكم
0: اوكي يعني خلينا نقول انه كلمه وين رايح انت حاب
1: إنه وش وقت تجي
0: وش وقت تجي
1: اي هذا اللي انجلتك رايح انا هذا
0: يمكن سويت لك فوبيا هذا الجملتين سويت لك فوبيا
1: مو بس لي مو بس لي اللي هو العمار وكل من زوجي
0: وين عليك طيب يا لك مصطفى اتمنى لك يوم حلو شكرا على قلبي باي باي يلا اتصال الو ها سلطان
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام
2: شلون ستنا الغالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله شلون يعني؟
0: خير. أنا ليش؟
2: قبل على الزعامات صار بينا اليوم ست عبير
0: أيوه لأنه بتكسي. أعتقد لأنه سدوا جسر الجمهورية شوية تأثر الشارع
2: جسر الجمهورية هسه فتحوه
0: ها فتحوه حلو يلا شكراً للأخبار مراسلنا من قلب شارع بغداد أو عاصمة بغداد علي القيسي يقول فتحوا
2: أسأل حالياً هو عجز

0: وكشي موطو.
1: إذا أنت منعها من زين عقوبتها شنو ممكن تكون؟
0: إذا باستقالة ثاني يوم.
1: إذا باستقالة أوكي إجبارا. تمام أوكي تحياتي لك علاء وأتمنى لك يوم حلو. شكرا. هلا والله باي باي. تمام والله يمك مشكلة الكبر بالعمر هذه مشكلة طبعا أكيد راعي أنا راعي.

إذن مستمعينا بعد لما تواصلوا وياكم أكيد تحية لكل اللي كتبوا لنا كلمات حلوة على بثنا مباشر على صفحتنا بالتيك توك باسم راديو الرشيد واللي موجودين على صفحتي أبو هيلين اليوم من وكس تعبير السبت طلبتي من عمار كامل عشان مستر ما شغلها إنت بس حبيت أذكرش مو أنا طلبتها والله مستمع ثلاثهم يلا خلينا اليوم يقول لو كان لك القدرة على أنك أنت تمنع جملة أو كلمة من التداول وتخلي عليها غرامة فيا جملة أو يا كلمة وليش هاي أهم شيء ليش أرقامنا 0780211115 و0780211617 ACCL 0770111415 يلا قلبي

0: شكو اليوم؟ ماكو شيء. يلا عندنا اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلا، مساءك ورد.
1: الو عزير، الو بيس، تحياتي لي، تحياتي المخرج. عيوني انت، انت النور اكيد كله
0: في دول عينك.
1: نقل زيني ذات الحلوة موجودة. طلعت من بس الراديو الرشيد، رح تلبس ماشي
0: احلى مو احلى.
1: ايه الكاميرا حتى شوية اقرب يعني.
0: ايه احلى. طيب عيوني بعد تشويش، بعد تشويش بعد. اي تفضل.
1: اكو فت كلمات مستفزه دائما، مثلا
0: اريد وحده
1: شخص دا اسلم عليه. اي هو راح اضبط مثال واحد. مثلا هلا وشلونك، شلونك زين، هاي يعني من يعيدها ويقول لك شلونك بعد، يعني
0: شلونك بعد. ها اوكي.
1: يعني انا تعبت لحد ما جاوبتك، الله يخليك، الحمد لله، ما ادري شنو شلونك بعد. نعم عيد نفس
0: الكلمه. قول له قول جماعتنا وصفطتهم وصار جمله.
1: والله يعني هو جوابيه. طيب. عليك يجوز مثلا اي نبى تعال نبى ندور كلمات جديدة أو عيد النبي زين، لأن زيناتنا شوية صعبات عشان لا عيد النبي زين، أما أقول خاف ها يعني هو يعني
0: يضوج أو أي
1: ندور كلمات جديدة. جزء أنت بذاك الوقت ما تقدر تفكر أو ما بحلك في كلمة جديدة.
0: طيب
1: يعني شلونك بعد، يعني أقول لك يا أنا شو أشوفها ثقيلة عندي ما أعرف ليش.
0: إيش قد تخلي عليها غرامة؟
1: ها يعني 50 ألف كلش كافية
0: سهلة.

0: لا هي 50 اكيد راح يستصعبونها، ما راح يقولونها انا متاكد 100%.
1: طبعا طيب،
0: طبعا عندنا واحد بالدوام يوميه من يجي لازم يعني بالعاميه يفاتك ويبوسك يعني يوميه.
1: اوكي
0: هي السلام عليكم.
1: عندنا هيك
0: زين يعني مرات سويها بالشقه ما يفيدون يعني، هو نمط حياته يوميه لازم فان مرات اغلس شنو.
1: اوكي اذا انت الجمله اللي ممكن تمنعها من التداول لو كانت القدره لك شلونك بعد. اوكي تمام، تحياتي لك اكيد نورتنا، كلش اشكرك.
0: عيوني مع السلامه، باي باي.
1: ذكرني بغنيه شلونك انت زين ها
2: انت شبيك شو حاله نفسيه عندك؟ نايم
1: قاعد
2: يعني جوعان كذلك ايضا مصدوم.
1: يلا استعبير جميله عيونها. يلا عندنا الو الو الو
3: وهم الو الو
1: يلا بالله.
3: ايه عمار يبوسني يومي الصبح ولاعوذ برب الفلق. ايه
1: والله بيناتكم ما لي علاقه، انا ما اتدخل بهاي المواضيع. من علاقه انا حتى ودي يحكي خطيب.
3: الله
1: شلونك محمد؟
3: عادي عادي أنا زين الحمد لله، أنت شلونك؟
1: الحمد لله. شنو أنت بصندوق؟ شنو شو صوتك مع واحد هيك مضموم مكان؟
3: لا بالسيارة ما أحد يقول لكم هورن.
1: شو والله؟ ما سمعت.
3: هسه ايش قد هسه أوكي دقيقة؟ مو هسه قدامي على بالي داخل الشارع.
1: شو والله دق هورن؟ خمس مرات خمس مرات أريد يلا.
3: لا كافي مرتين كلش
1: ما سمعنا. سمعت عمي؟ سمعتك هورن؟ ما سمعنا.
3: عبير والله قدامي واحد والله وقف والله.
1: اي ما سمعنا، اريد اسمع يلا.
3: ادري مشكله تصير لي، مو يقين صارت بقعد على صفحه.
1: لا لا انت بدك تمشي رجاء، هذا تحدي.
3: مستحيل تحدي شنو هسه؟ ايش يقول هذا الخبل الشديد اقدر اورناته من الصبح.
1: زين شنو اخبارك محمد تمام؟ زين انت زين كل شيء ما يصير بك. كل شيء ما يصير بك، اوكي طيب.
3: والله بارده عبير 9 درجه الحراره.
1: اكو تصير صنطه وراها لانه ما تعرف ما تعرف شو تقول عليها يعني. زين محمد لو كانت اكو كلمه او جمله تمنعها من التداول يا هي
3: كلمه واحده مستحيل. كلمه مستحيل
1: مستحيل
3: ماكو شيء ماكو شيء مستحيل.
1: ليش يعني من باب انه انت تقول لا ماكو شيء مستحيل، كل شيء ممكن واحد يقدر يسويه او يقدر يصنعه؟
3: اي من باب الايجابيات لا تاخذي سلبيات، انه تحرك اشتغل على نفسك روح تعن اتعب كل شيء يصير سهل.
1: زين لو احد يعني لو قلت لك حط عليها غرامه هاي كلمه يعني شنو قلت؟
3: ألف ألف حددت ألف دولار.
1: ألف دولار كلها دولار عمي ما يحكي كلها دولار محمد ماكو
3: شكا عمي غير العمله الرسميه زاد الضريبه 1800.
1: طيب باي باي.
3: بس قبل لا اروح هي مليوصه مليوصه
1: ايش
3: تحطرت مالا
1: تحرك. هلا والله باي باي، ان شاء الله كنت لك كتله هاي المعدله. يلا الو ايش قلنا؟ صباح النور والسرور، اهلا وسهلا عيوني احمد كريم شكرا. يلا اتصال. اقول لك هو التعليقات واقفه يمي على البث الاذاعه ولا هي اوكي اخر شيء كان شكو اليوم.
4: ايوه
1: ها تمام شكو اليوم.

0: والله هذا عمار وسوالفه يعني شو اسوي. والله هذا عمار. يلا هو شنو قناه مسئله؟ ليش مسئله؟ ليش بان الصبح ورايا عدنان سلطان؟ اذا انت متابعني بس ليش اسوي؟ يلا الو الو صوت المخرج طالع عادي. شنو دي؟ اهلا
1: شلونك؟
0: الله يسلمك. انت شلونك؟
1: هلا وبيت عمين شلونك؟
0: هلا. انت صاير تغيب تغيب وتطلع تغيب تغيب وتطلع.
1: اي والله.
0: ليش؟
1: شوي مشاغل حياتي رغبة بركل
0: فلوس فلوس. اي مهم.
1: تحياتي للشمان وللمخرج وكل المستمعين.
0: شكرا عيوني. كل التحية لك اكيد. يلا قول لي
1: شنو الشغلة اللي
0: مو شغلة، شنو الكلمة او الجملة اللي لو كان لك القدرة على انك انت تمنعها من التداول تمنعها وتخلي غرامة؟ وليش؟
1: هنا كلمتين. يا تسألي والله عندي شغل وشذاب.
0: اوكي.
1: والله ما بي حيل.
0: ما بي حيل وعندي شغل. طيب.
1: اي زين عندي شغل وما بي حيل، لان يكره العمل.
0: زين ايش قد ممكن غرامة؟
1: والله هي المفروض هوية مالك نقول ملايين ما في.
0: 250. اوكي تمام.
1: مش ما بي حل، هو اصلا مفلس يعني. هو يقول
0: لك هاي خاف مخافته تقول قاعد بيها. شلون هذه مو هي جمله يعني؟ دائما واحد يقول شايف هذا اللي يجيب للمعلم عوده وينكتب بيها اول واحد هو.
1: لا بس انا ضج ماي، انا اقول دائما عندي شغل.
0: ايه؟
1: هو صدق عندي شغل بس يعني مو الشغل اللي ذاك اللي يمنعني انه اتواصل اتحجج بيه. والله صار عندي شغل. هو يعني هو يعني خلل المبررات بس ابوج منه.
0: اوكي فهمتك.
1: شوفه مستفزه يعني.
0: زين شكرا اختك الثمين. تحياتي لك. طبعا على فكره هو اصلا هو متصل قال عندي شغل وملتهي. شوفوا. هلا والله. باي باي مع الف سلامه. يلا شجع انسان. يلا شجع شجع. الجواب اللي ممكن اجاوبه شنو؟ تبرج. الله.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد تحيه لكل اللي كتبونا. تحيه لك اوزيل قلبي نورتنا اكيد. انا بامان منتجي انت بالبث انا اكون كل شيء بامان. فتحيه لك وتحيه لي. اكو صفحه اسمها كاظم السهر اكيد مو كاظم السهر يعني كاظم بدي اكتب مثلا شنو ممكن يكون الشعور والاحساس يعني برايكم ما تحاجه بعد رسل منها اطلع اقدم استقاله يعني بعد مو مكاني. يلا عدنا اتصال. الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله
1: تحياتي لك.

0: جميعا الله يخليك.
1: هلا عيوني، مية هلا، يجوز هو رامي.
0: صراحة أم فيا، يعني إحنا مجتمعنا مو عيب إن ننسى،
1: اي
0: مجتمعنا العراقي أكيد فيه هواي إيجابيات، ولكن أيضا لا يخلو من السلبيات، من ضمنها تسمية المقابل.
1: زين،
0: يعني أنا من رحت بدول أخرى، دول عربية طبعا نفس الشيء، أكو بيهم أكثر من عندنا. إحنا أنا الكلمة اللي أضيف عندها كلمة شايب،
1: شايب
0: عجوز بالنسبة للمرأة. يعني شنو؟ أتذكر زميلي كان كركوك شويه بالدراسة، الله يرحمه، توفى ما أعرف ليش، يعني الرجل يمكن عمره بالثلاثينات، كان بقته هذيك شوي شعره الأبيض، وواحد سمع قلت له وين فلان، قال لي هذا الشايب، يعني شو جريمة حتى إذا عمره 70 كان 80
1: زين.
0: ليش انا
1: مو هي باوع، اكو تناقض بالموضوع ابو وفاء. الشباب
0: نعم،
1: يعني
0: نعم.
1: هسه انا مثلا الاحظ على التيك توك، على الانستغرام غيرها، اكو يوزرات اسم الشايب، يعني هو تلقاه صغيروني بس هو يحب هذا اللقب، اوكي، والرجال
0: صحيح.
1: الكبار
0: صحيح.
1: بالعمر يكرهون هذه الجمله، ما اعرف يعني، اكو تناقض بالموضوع.
0: والله مو بالنسبه لكلمه شايب معناته شايبه. انا مره ابو شكسي قال لي بين شاخ على تعرفني عارفك من الحلال، بيقول لي، فقال لي، قلت له زين ما يخالف، انا قال لي عندك اشكال، اقول لك كذا، قلت له ما عندي اشكال، بس بالمقابل راح اقول لك كلمه ترى تزوجك،
1: انت
0: تزوج وتفرجك، بس قلت له تلزم الصمت، لان راح اقول لك اعطوك مع احترامي للانسانه، من راح اقول لك كلها اقول لك اعطوك.
1: زين
0: زين، يعني كلمه شايب من الشايبه، ليش الماليزيين يستخدمون كلمه براذر؟ مع علم انا معترض عليه، يعني مثلا شاب عمره 20 سنه يقول لي براذر، هم اشوفهم محترم.
1: طيب هسه بما انه انت هاي الجمله او هذه الكلمه سوري ما تحبها ابو وفاء، او تريد انه تمنع تداولها، ايش قد تخلي عليها غرامه كل واحد يقولها؟
0: والله اكو بعض ناس تقنعها ما ال 200 دولار.
1: اوكي اوكي، طيب تحياتي لك ابو وفاء، اتمنى لك يوم حلو، شكرا. مرات يقول لك الإنسان من يريد يعني يحكي في كلمة أو جملة، أولا يتقي الله بيها، ثانيا يفكر بيها أكثر من مرة، أنه هذه الجملة إيش راح تسبب للمقابل. يعني أنت من اسمك إنسان، لازم تكون تمتلك يمي كل الإنسانية، يعني أنت من أنت سوى الله ما أدري شو هتشيه، يقول أنه أنت مريضة بالسيد الشرع طال، ما اعرف شو يعني، ليش هذه الجمله هي مثلا، او ليش انت حكيتها هسه، انا ضعيفه، هذه ضعيفه، يعني ما لها علاقه موضوع المرض، يعني حتى تجي انت وتقول هذا الحكي انه انت مريضه بسرطان طالعه بالاذاعه وتحكين وما اعرف شو، صدق اولا انت يعني اسم الله بعيد الشر، احنا الناس نحبهم، احنا نتمنى لهم هذا المرض موجود فنختار، بس انا اوكي تريد تقول لي انت كلش ضعفان مبين عليك المرض، لا اسم الله ما مريضه، اني ضعفان ضعيف يعني عادي، انت شو تقول عن المريضه لو هو برايك؟ لا اله الا الله. يلا الو، الحمد لله وشكرا. الو
2: الو، مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: الو استاذ
1: الله، شلونك؟ اي السؤال يقول لو يعني القدره انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول.
2: اي
1: اوكي، فشنو هي الجمله او الكلمه وشنو تخلي عليها غرامه؟
2: الكلمه اللي نمنعها النميمه.
1: نميمه؟
2: اي
1: هذه صفه مو كلمه.
2: شلون؟
1: صفه.
2: اي بس النميمه،
1: لا انا اقول كلمه احنا نتداولها وما عاجبتك.
2: نفاق.
1: ارجع واقول هذه صفه. مو صحيح نهاد وياي؟
2: ايوه،
1: اللي ذكرت ذني صفات، انا ما دا اقول صفات، انا دا اقول كلمه.
2: الكذب.
1: اوكي تمام. تمام الكذب، زين تخلي عليها غرامه.
2: والله المشكله مالتنا ان الانسان اللي يحكي قدام الشكل وراء الشكل هذا يعتبر كذب.
1: زين، ايش قد تخلي عليها غرامه؟
2: ها؟
1: ايش قد تخلي عليها غرامه؟
2: غرامه عليها؟
1: ايه.
2: غرامة تخلي عليه يعني اخطا عن يعني العلاقات كلها، يعني ما حد يعني لا يتواصل وياه ولا يتواصل ويا احد.
1: اوكي.
2: يعني شلون عزله؟
1: اوكي فهمتك. طيب تحياتي لك، انا كلش اشكرك، شكرا.
2: والشمر قمر، الشمر نص الشمس.
1: اوكي. تحياتي لك، اكيد نورتنا، انا كلش شاكره اتصالك. شكرا عيوني، مع الف سلامه، باي باي. شكرا كلكم ذوق، تسلموا لي.
3: كلنا
1: الله يبعدنا ويبعدكم ان شاء الله.
3: كلنا تجينا كحه ونشله وزقد من كذي، ما رحنا للاطباء.
1: هسه انا يعني حكي كله واحد ابو عشاب كاتب لي علاجك يا ابني، ماله يلا بالله عمي ما في شيء.

0: ما بيها شيء صدق كذب يعني والله العظيم والله شنو ضعيفة ويعني ولا ضعيفة بس أجيبكم واحدة سمينة راح تقولها سمينة بيش داعي والله العظيم يعني شاب ما يعرف شي يريد. ألو ألو
1: ألو ألو
0: أهلا
1: شخبارك؟
0: أهلا والله هلا والله شفتش من هلا هلا أي نعيم أنت شلونك أخبارك أمورك صحتك
1: تنعم فضل
0: والأولاد شلونها؟
1: كنت شلون والله يعني زين الحمد لله بس زي متأذية قلت لك من أثر العملية ما هذا من ضرب الكبد الغبي وركبوا لها قطعة الحديد حيل متأذية يعني طيب. يعني جاي تاش قوية يعني بحيث يعني تروح بغير عالم
0: طيب
1: يعني بدل هاي الحبوب يعني إذا ما تشرب هاي الحبوب تنتهي تصرخ من وراء هاي القطعة الحديد إيه والله
0: الله يساعدها والله
1: وما نعرف ما نعرف قد تستمر هاي الحبوب قالت لها الدكتورة تظل تستمرين عليها لحد ما يروح الألم كلش بحيث تستغني عن هاي الحبوب
0: صحة وسلامة
1: بس إن شاء الله
0: يا رب
1: يعني باقي على هاي الحبوب
0: صحة وسلامة لها إن شاء الله وتقوم بالسلامة وترجع لكم بكامل السلامة ويتخطاها الشهر إن شاء الله يا رب
1: الله يسلم الشعب يرحم الله والديك خيتي
0: أي نعيم إن شاء الله. نعيم لو كانت لك القدرة على أنك أنت تمنع جملة أو كلمة من التداول يا هي وليش؟
1: والله عبير أكو هواي هي جملة بس أنا أكو شغلة إذا أحكيها بس قول. ما أعرف هي جملة تعتبرينها صفة
0: قول
1: أنا مش من الأشخاص اللي مثل على الطويل لو على القصير لو على القصير
0: أي.
1: لو المنغولي على قولتنا يعني أنت مو الخالقة رب العالمين خالقة
0: أوكي فهمتك يعني هي ممكن هي. تكون احنا نسميها هي هاي جملة طبعا طلعت بجديد هي تنمر
1: مثل التنمر بالضبط اه.
0: تمنعها
1: يعني
0: او تمنع اللي ايه. اللي اللي يتصرف بيها مو تمنع قصدك
1: لا اللي يتصرف بيها يعني يعني يعني اصلته غرامه الله وكيلش اخليه يظل طول حياته بعد ما مو مكر بيها ننزل العراق مو مسلم مو العربيه كلها ننزل شوف هذا شطوله شوف هذا قصيرون طيب. شوف هذا شنو يعني فد شغلات هسه انا جناش قصة لعج بالمانة صار فوق 25 سنة ما فد يوم واحد يتنمر عليه قال لي انت طويل ولا انت ليش هيك طويل ولا ما العالم ما له دخل
0: فهمتك طيب اوكي
1: يعني اكو تنمر عندنا
0: صحيح
1: مو عندنا عندنا موجود بالمدارس يعني المدارس موجود بس ما فد يوم بالشارع واحد انه تنمر عليه او قلد عليه او قلد على المعاق لا
0: صح بالعكس ينطوهم اهتمام اكثر ممكن يخسر لهم شيء ما بي طيب.
1: والله سنة عندنا المنغوليين جاي يشتغلون الله وكيل الشيخ محمد كفيش يشتغلون صحيح
0: فعلا ليش
1: يشتغلون بشركات
0: حتى بالعراق عندنا تحياتنا للفنانة جميلة النوشر هيك شيء هي أصلا من هذا يعني مريضة بهذا المرض وممثلة ومثلت وما شاء الله عليها يعني حبوا إعلانات وتطلع وكذا يمكن الناس يعرفوا أنوسة
1: أي شايفة
0: نسيت أي شايفة بالضبط المهم لا لا ليش يعني بالعكس
1: أنا التنمر يعني
0: أشكرك لك شكرا
1: تحياتك ربي يحفظك ان شاء الله
0: عمار باي باي نعيم عمار خليت عينك على مالت هذا البيت ما ادري انتهاك ما ادري شنو انا منتهك احد
2: نفاثاتي في العقد ومن شر حاسد اذا حسد هسه احنا راح نسال ابو من ونقول له علي من يحزونك انت مخلي هاي المعوذات يعني بالحواسم وهذا تشينكوات انت علي من يحزونك بيش
0: خطاب للكراهية والسلوك البغيض صدق يعني سبب نعيم أشكرك نعيم يلا اتصال ماكو بث على الصفحة يلا ألو
3: ألو السلام عليكم
0: عليكم هلا والله
3: شلونك يا غالية
0: الله يسلمك أنت شلونك
3: والله الحمد لله تحياتي لي تحياتي للمخرج
0: نورتنا والله
3: ملك المكسر
0: أكيد تحيات ملك المكسر
3: طبعا أيه. عندي فد مناشدة
0: نعم
3: يعني أتمنى من مدير الإذاعة أن ينطي العمة كامل مكافأة وكتاب شكر لأن هو بيتعب ويانا بالبرنامج
0: هاي بعدين
3: وهو ملح الإذاعة
0: زين
3: هاي
0: ما شاء
3: ان شاء الله
0: زين يلا محمد
3: ست عزيزة دائما من يشوفون واحد يقول لك فنان

0: كلمة سمنان تمنعها من التداول؟
1: نعم.
0: ليش؟
1: هو هذا الإنسان هو سمنان الله سبحانه وتعالى منطي عافية ويأكل.
0: زين.
1: هو إيه فيجيب عاف سمنان أنا شو اللي أسوي؟ يعني فما يحتاج أنا أجيب
0: له. طيب إيش قد تخلي عليها؟ إيش قد تخلي عليها غرامة؟
1: 3000 دولار.
0: لا ويابا كل دولار ما ما يقدرون يابا. طيب انا كلش اشكرك اكيد نورتنا شكرا تحياتي لك.
2: برنامج رغدة وياكم يحلى مساكم. برزان سووا اشياء؟
3: اي جاي سوق ملابس واشياء.
2: شو تسوي بيهم؟
3: البسهم للعيد.
2: للعيد؟
3: اي
2: تمام. شو اشتريت؟
3: ما اشتري ملابس.
2: شو اشتريت؟
3: اشتري بطرون، اشتري حذاء، كل شيء اشتري.
2: وبعد شنو اشتريت؟ فد اشياء، اكسسوارات، ساعات؟
3: ساعات، اقلاده، كل شيء اشتري، محابس.
2: تمام. هسه دا اشوفك انت كلش يعني انيق وبلا شوف لي ايدك هذا ليش ما بيخرزه مال محبه مال رزق؟
3: واقع
2: وقعت من عنده. وين الساعه اللي اشتريتها؟
3: هاي الساعه اللي اشتريت
2: 200 دولار.
3: ايه
2: هذا الشاب العراقي من يكشف يحطه بالدنيا. ما اعرف حلو ستايلك كلش حلو.
0: ويجي واحد هسه يكتب لي انت شو وقت صرتي مقدمه؟ يلا يلا يلا. الو الحمد لله والشكر. الو
4: الله.
0: الو الو
4: يا الله.
0: اهلا اهلا اهلا يا الله يا الله. هلا والله شلونك؟
5: بس خلنا هاكيك بس خلنا هاكيك خلنا هاكيك
0: خلنا هاتيك مو خلنا هاتيك. شلونك؟
4: شلونكم عيني؟
0: شو اخبارك؟ اقول لك وسام لو بلال انا قلت انت بلال لو
4: بلال
0: شنو هاي التطبيقات مالتك البارحه؟ صدق كذب هاي التطبيقات مالتك البارحه ويا سلطان؟
4: خبلن
0: خبلن مو دللني؟
4: دللني وبللني.
0: طيب اي بلال لا لا شكرا ماري لا عيوني شكرا شكرا
4: ما تسمعي؟
0: لا لا
4: عندك حفله عندك شيء خابريني
0: اوكي
4: انت خابريني ومعليش
0: زين
4: شلونكم عيني؟
0: الله يسلمك
4: والله بخير
0: الله يسلمك نورتنا. طيب يلا بلال قل لي
4: انت منين؟
0: انت منين؟ اوكي قاعد العب بس اللي واقفين بالسيطره شو يشتغلون دائما يسالوك التميه جاي مثلا؟
4: لا ما سمح لا بالسيطره يقول رايح وين
0: وشلون التميه منين جاي؟ اي منين
4: جاي؟
0: اي
4: بس عامل مثلا تحكي لي واحد مثلا يعني توس متعرفه عليه انت منين؟ تريد تعرف مثلا؟
0: زين
4: اريد اعرف يعني لو منا لو منا هاي كلش ما ارضى بيها وعقوبه فده.
0: طيب
4: فده 15 مليون
0: قويات حيل بس على كلمة انه أيوه. انت منين؟
4: انت منين؟ مو قاعدين
0: يعني زين ليش تحسها انه مثلا شنو هاي الجملة مثلا؟ يعني تحسها بها شنو؟
4: ها؟
0: ليش؟
4: ما مو اريد اعرف شغلات اخرى
0: ها آه.
4: يعني انا ما انا مو يعني مو
0: ايه. مو لا يعني انت منين؟
4: انا منين؟ يلا جيب شده
0: اكون هذه الغرامة تنطل للشخص اللي انسأل الله
4: إيه
0: الله إيه؟ يعني مو ياخذوها الدولة وصندوق الدولة ما ادري لا لا للشخص اللي يسأل
4: لا لا
0: مو هذا
4: شو هالمال شلون مستعملين منها لا
0: اي
4: انت مين كثير انت مين قبل واحد عندك
0: طيب ماشي
4: معك لطيفات
0: ايه
4: 15 و40 الف 154
0: اوكي انا كلش اشكرك بلال نورتني اتمنى لك يوم حلو هلا قلبي باي باي هلا والله يلا عندنا اتصال
6: يمكن انا خير واحد اليوم
0: وين هاي مال
6: اليوم جديد
0: ايه؟
6: وصباح جديد اي والله
0: ايه
6: زين والله هسه قعدت باوعد شو استغربت يعني 40 دقيقه كانت الساعه قلت زين الله خل الحق بالساعه
0: ايه نورتنا شو اخبارك
6: ايه؟
0: لا لا ها طبعا عمار سده ابصم بالعشرة عمار سده ماشي سلطاني نورت يلا اغنيه

خط وترجع على السدة. طبعا على فكرة قبل ما تطلع حقها هالغنية هديها إلي مثلا إن شاء الله ما تخاف من الله. وين بالنسبة لي؟

0: تذكر معها حوار بين دار أنا سلطان البرنامج صحيح والله صحيح صح صح صح سلطان أنا اعتذر ما حد قلت لك لا وما يصير لا صحيح وياك أنا يلا أنا خلاص مشيت عليك عمار أهلا
1: استعبير جميلة شفتي ليش ده يسوي
0: اي كاسان يعني فظيع ده تشوف انت ايش كم واحد يعني متأذي من عنده بس شو نسوي
1: اي بالقراءة عندي عاقب بيت انا من انا كمستمع اناشد المدير مال اذاعة الرشيد
0: اي
1: زين اناشد مناشدة انا قعد يستفزني هذا المخرج اعطي ورا المكسر
0: يستفزك
1: يعني.
0: وهذا قاعد يستفز هو المدير خطا يسعد عليه طالب بالمناشده ضد عمار هو المدير نفسه
1: عجيب
0: اي والله لان احنا
1: عجيب اي عم ما ينقدر شيء قوي
0: طيب امير لو قلت لك انه انت كان لك القدره على انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول يا هي وليش
1: زين انا امنع ما زين ساعديني بالله شوي بس تعطيني قربي اياها حتى
0: يعني مثلا هسه اكو ناس قالوا من الجمل اللي يعني ما تعجبني او ما احبها كلمه شايب طبعا الكبار بالعمر ما يحبون هاي الكلمه يمنعهم من التداول واحد قال انه بعد شنو بالله عمار كانت الاجوبه منين رايح وين جاي يعني من رايح شنو من جاي وين رايح هذه هماتين امنعهم من التداول يعني
1: اللي برايي يعني انا برايي الشخصي من خلال الناس اللي اعرفهم دول اشوفهم على الماشي اللي شويه يعني هو اساسا مثلا حرامي يصيحوا له الحجي اول يعني هي تباعهم ما بيها مواصفات الحجيه وشغلتهم سيسه يصيحوا له الحجيه يعني هي حجيه وام حجيه ما تناقض
0: زين
1: اي والله لو هذا الحجي اسدد
0: اي
1: عبالي قطع التليفون
0: جاني لا لا لا
1: زين اي مو عبالي لو مثل هسه واحد يعني هو تعبان وشغلته مخربطه ويصحوا له الحجي والحجي
0: يعني كلمه
1: كل الحجاج
0: كلمه حجي تمنعها من التداول لانه بلا ملحه فعلا صحيح
1: يعني هاي انا شايفهم اي والله
0: يعني ذاك يوم انا رايحه بمجموعه شباب صغار بعدهم يعني خلينا نقول 15 16 واحد يقول للثاني تعال حجي بوعت عليه 16 سنه عمره يعني ما يتعدى اكثر حجي عليه اساس
1: يعني طيب
0: اوعد من باب التكبير بالشخص او هيك ما اكثر بس يعني
1: لا لا اكو غير اكو اخويا واختي اشياء احلى تفضل
0: ربما طيب تحياتي لك امير اكيد نورتنا عيوني شكرا
2: شنو شغلك انت
3: والله بيع قبور صور على المرمى
2: ابو هديل انت تبني قبور للناس تحضر قبر لنفسك ايه

0: العجول مصورة جت تذبح هنا.
1: ها عيني؟
0: بعدين من ذبح بالمنطقة بالمجزرة نزار السعدون.
1: إيه. هو ضرب مع العجل يخلي صورة. ما...
2: خلت يصال ألو.
3: والله صدقي كلمات ميسي.
2: مو والله. ضرب ضرب أنت.
3: ما في ليتك حبيب على القصة.
2: أنت عرفت كل الحديث رحت على هاي بس هاي النقطة جت هي جماعة بارد.
3: جاب الطلي على ميسي جاب ميسي عطلي.
2: جاب.
3: أكتر يبيناتهم.
2: لا لا ما أسمح لك دير بالك. إياك وإلي وإياك وتلاك دير بالك تمام.
3: إيه وشنو دير بالي أنا شاله هو العزيز ده يقول. العزيز ده يقول.
2: الله مشكلة يلا المهم سيوف إيش أخبارك؟
3: تحيات حبيب تحيات عمار طبعا حبيب والله أنت مدريدي ما قلبي ما يطين عليك بس أنت جاي تستخدم التعسف الدكتاتورية وياي قد أدق وما ماذا حصل؟
2: روح
3: بس واني قال مدريدي ما ينطيني قلبي
2: بس بعد حكيت انت كأنك هاي ما أريد أحكي خليني ساكت وش هو نزل نزلة عجبك خليني ساكت ما أريد أحكي المهم زين يلا شنو الكلمة أو الجملة اللي تمنعها من التداول وليش؟
3: والله عبير هاي اللي نعاني معها أكيد شغلت دولة الجيران اللي يتابعون اللي يراقبون من جاكم جاب لكم
2: أريد كلمة إيه؟ كلمة واحدة
3: شي يريد من عندكم؟
2: شي يريد من عندكم؟
3: اي واحد يجي راسن هذول جيراننا خلي ببالك يجون يدقون الباب هذا الشخص شي يريد يجي عليكم يعني ما اعرف خصوصياتي اللي يجي ويروح ايش عليكم انتم؟ يعني اعطيكم هذا السؤال من انطاكم الحق حتى تدخلون خصوصياتي تجون من هاي الكلمه تروح ولا احد يسال فيه
2: زين ايش قلت تخلي غرامه على السريع؟
3: خليه 5000 دولار حتى بعد ما يعيدون
2: بروح روح 5000 دولار يلا باي باي تحياتي
4: قررت اجد بسبب العوز عم لا تجدون لا تجدون لا تنزلون راسكم لحد اشتغلوا اول يوم مش داوه ربع ثاني يوم مش داوه 500 ثالث يوم مش داوه 750 شلون عشت بهذن الثلاث ايام بال 750 رابع يوم مش داوه 5000 اتطورت ايه طورت خامس يوم مش داوه شنو هاي اباك بدت تزداد سادس يوم مش داوه 25ات هاي سابع يوم مش داوه ابويا ولش ذن بسبع ايام ذن اشهر اظل ادق واشتغل وما اجيبهن شلون جبتهن بسبع ايام ورق ثامن يوم ورقه تحولت ولج انت متاكده
2: طيب تحياتي لكل مستمعينا اكيد اللي تواصلوا ويانا وشاركونا اليوم كان سؤالي هو لو كان لك القدره على انك انت تمنع كلمه او جمله من التداول واختاريتوا لي كلمات معينه ممكن احنا نقولها خلال اليوم او تسمعوها من الاخرين لكن هي مغثه بالنسبه لكم او تشوفوها هي صعبه فبالاخير ممكن اقول لكم انه يمكن الكلمات هي مجرد حروف لكن تاثيرها احيانا يبقى لسنوات واليوم سمعنا جمل كثيره يتمنى الناس بانه هي تختفي من التداول لانه صارت تقال بدون تفكير هذه اهم شيء فخلونا نختار كلماتنا بعنايه لانه الكلمه اثر جميل او اثر يصعب نسيانه عموما تحياتي لكل مستمعينا اكيد اللي شاركونا بحلقة لطيف شكرا لي كامل واجبك باكر نفس الساعة واحدة باي باي اي والله انا واجبك قد تاخذ راتب عليه

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان قرار إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل وقف النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحل الأربعة الساعة 11 مساء على الرشيد.
4: اليوم شنو بدك؟ سوينا صباح حلو على مودك، يومية على الهواء، أني وأنتو قلنا سوا على الرشيد أحلى هواء. لما احنا سوا من الاحد للخميس في باجور بالسبعة ونص الصبح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: وياكم وبناس ما تعرف السوق،
4: اصحب سيارتك وتوكل يلا.
3: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح.
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نكتب شو يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بعث برقية تهنئة إلى رئيسة وزراء مملكة الدنمارك بمناسبة إعادة انتخابها لولاية جديدة، وعبر الزيدي في البرقية عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في تأدية مهامها والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين العراق والدنمارك لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات التي تخدم مصالح البلدين الصديقين. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أن رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي التقى في العاصمة الأردنية عمان ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، وفين أكد خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات المتينة بين العراق والأردن في مختلف المجالات. ذكرت السفارة الأمريكية في بغداد على موقعها في منصة إكس أن القائم بالأعمال جوشوا هاريس التقى برئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي وناقشا الأولويات المشتركة لتعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق، وأضافت أن الجانبين تشاورا بشأن الجهود العراقية المهمة الرامية إلى استعادة سيادة العراق وضمان الأرض لتهديد السلام الإقليمي وبناء مستقبل آمن ومزدهر خال من الإرهاب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لا أحد يصدق أن الكيان الصهيوني يمكنه التحرك في المنطقة دون تنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن إيران كانت ملتزمة بوقف إطلاق النار فيما يواصل الطرف الآخر خرقه، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدفاع عن أمنها ومصالحها. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف
2: بس
1: حلف
2: هذا الحج.
1: أما الحج ويا أحد
3: ساعدوني
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5، وايضا كل التحايا للاشخاص اللي راح يكونوا ويانا يعني من خلال التطبيق الرشيد اف ام، وايضا تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع حلو. عاشت ايدك، شكرا لانك فتحت السبت بما ان درجه الحراره وصلت 42، يعني حلوه هاي التفاته منك استاذ عمار. وطبعا كل تحايا للاشخاص راح يكونوا ويانا يعني في التيك توك، راح يكونوا ويانا يعني على البث المباشر. البارحه صار يعني الحقيقه جاءت الاخبار متتاليه وهي مثيره للجدل، اللي هي كان موضوع يعني اساس ترجع الحرب، مرات ترجع ما ادري ايش صار ما ادري شنو، غلقت الاجواء العراقيه واليوم فتحت، يعني هسه فتحت، تم اعلان او اعلن سلطه الطيران المدني العراقي إعادة استئناف الرحلات ورجعت. وهذا حقيقة أخذني في يعني فكرة أو سؤال، والبارحة وانطرح، الشعب العراقي تعود على أن يكون أما جزءا أو يجزئ نفسه في أزمة معينة، بمعنى هو يحشر روحه. بالتالي أنت اليوم كشخص أو أنت من تسمع هيك أخبار، شنو أكثر شيء تخاف منه؟ يعني مثلا اكو واحد يقول لك انا اكثر شيء اخاف من عنده من يصير، خلينا نقول يعني توتر بالمنطقه او بالعراق او هاي، مثلا اخاف انه هاي السالفه يسدون الطيران. ليش مثلا جزء هو راسم؟ طبعا مورد رجال الاعمال يعود يروح لا انسى لا، بس مثلا يقولك واحد راسم اني رسمه انه بشهر الفلاني اني اسافر في الطول واخافه مثلا، من تصير هيك ازمه يقول لك اخاف مثلا يرجع مثل قبل حضره التجوال، واحد يقول لك مثلا اخاف المدارس تنسد والجهال يقعدون يقابلوني، او واحد يقول لك مثلا اني اخاف، يعني هواي تفي بالك، الى انه عندما تتوتر الاوضاع في العالم والعراق شيء اكثر شيء تقول انا اخاف من عنده، هذا خاف يصير. طبعا دا احكي عن اخاف يصير يعني ازمه معينه او حدث معين، او يعني فاهمين انتوا، لو اضل اعيد بالسالفه هوايه، يعني اكو ناس تقول لك انا خاف ينسد الطيران، اكو ناس تقول لك اخاف مثلا يصير حظر، اكو ناس مثلا يقول لك خاف اني ممكن واحد مثلا يقول لك انا مثلا عندي

أخاف يعني ما ألحق قبل ما يعني أكو مخاوف دائما من تصير الأزمات، والإنسان بطبعه هو عبارة عن كتلة من المخاوف، ولين هو أخاف أجي وما ألقاك أجوع، أخاف أكل ما يعجبني، دائما عنده خوف. وهذه طبعا واحدة ما تحدث عنها من الصفات المتلازمة التي تحدث عنها الفيلسوف الكبير الوردي. فإذا هذا سؤالي لك، من تصير مثل هيك توجس أو تتحذر أو تخاف من عنده إنه ممكن واحد

0: طبعا جزء من المخاوف الموجودة عند الإنسان مرات يعني جماعتنا يخافون من سالفة لأنه هي أنه أنا أقدر أسوي شيء وبعدين أخاف يطلع مو هو مثل ما أنا أريد مثلا. يلا خلينا نأخذ اتصال بعدين أشرح لكم شوية. طيب نأخذ اتصال. ألو حلو هاي طن طن طن طن. طيب وين الله. ألو
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا
1: صوتي واضح
0: أعتقد واضح
1: بس اسمعني
0: أسمعش 100%. من وياي
1: الله مساكم.
0: أهلا وسهلا. ورا انقطع الاتصال وأكو مشكلة بالشبكة عندها حسيت أنا. لا الشبكة هي الشبكة ولا شو اسمه شوف شنو شاحن أنت تلفون الجديدة كلها حجي بس تبغى تلفون القديم عمار شقد تلفون القديم ما أعرف من هو صدق كذاب شو وين عايش كندا أوكي. طيب يلا خلينا نأخذ يا اتصال ها عندنا يلا نأخذ اتصال. ألو
1: ألو مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا
1: مساء الخير عليكم.
0: مساء الورد يا هلا بيك. من جايه
1: دكتورة نرمان.
0: أهلا وسهلا بيك يا دكتورة.
1: أهلا وسهلا بيك. سمعت حضرتك سؤال حضرتك عن المخاوف
0: أي
1: حقيقة شخصيا أنا ما عندي مخاوف تجاه الجوع أو الحصار بقدر أنه ما عندي مخاوف من التهجير يعني إحنا عانينا
0: من التهجير أوكي
1: بالضبط يعني صعب مسألة بالحرب يعني ممكن الجوع تأكل أي شيء أي شيء متوفر
0: أي.
1: وأهل هذه المرحلة عدوها سابقا
0: أي.
1: يعني أبسط الأشياء بس تجي تعرف كل واحد يكون بالمدينة وممكن تنقطع الاتصالات هذا الأمر شوي يكون صعب علينا.
0: نعم
1: يعني عندي مخاوف من هذا الاتجاه أكثر شيء أما باقي الأمور أنا أشوفها سهلة جدا.
0: شغلش أشياء إيش ما عندك بيها مخاوف؟
1: شغلي يعني أي مو بس أي راح يتوقف شغلي كلنا راح يتوقف الإعلامي والدكتور والمهندس والعامل كلنا.
0: لا رجاء دكتور إحنا الإعلامي إحنا ندور يعني يقولك البزون تحب عمهلها إحنا بهذه الأشياء بأجواء إحنا نشتغل بساعة
1: يعني بالخراب
0: يعني مو بالخراب بالخراب بس يعني من يصير هيك موضوع إحنا نشتغل إيه
1: ممكن إنه يمكن يكون عليكم ضوء أكثر
0: اي صحيح
1: تحققت بهذه المسألة بشكل عام أعمالنا كلها حتتوقف
0: صحيح
1: نواسب مهم تتوقف
0: أي.
1: بس المسألة النفسية اللي هي أنه بعيد عن والدك أو والدتك أو عائلتك ما تعرف مصيرهم ممكن صار
0: نعم.
1: مسألة حساسة أكثر شيء بهذه القضية إن شاء
0: صحيح.
1: الله نأمل أنه ما نوصل لهيك مرحلة
0: لا إن شاء الله بس هو لين هذا ترين دائما هذا بصراحة لأن مثلا من يصير هيك موضوع احنا نعرف لأنه
1: نشوف
0: عافية عشتي صحيح
1: يعني كموظفين احنا دلسوا بس انا كان ما عبرنا ولا تابعنا اصلا لكن احنا يعني شبعانين من هذه الامور فنخاف منها هواية
0: صحيح
1: يعني كلية تتأذين اي مرحلة مرت في بلدنا تأذينا ماكو عائلة ماكو بيت ماكو اي شكل من اشكال سواء شهيد او هجم بيوت وهذه التفاصيل كلها كلها
0: نعم. صحيح
1: ان شاء الله نتمنى هذه الاشياء
0: ان شاء الله ما تصير ان شاء الله
1: نفسيا وجسديا بسلام
0: نعم 100%. دكتور انا اشكر شكرا جزيلا وممنون عليك على المشاركه وتحياتي
1: لك اشكركم ومتابعتكم بس اليوم موضوع كان جميل
0: انت شنو اختصاصك قبل ما تروحين
1: أنا دكتورة جامعية.
0: جامعية ها أوكي عباية طبيبة.
1: نعم نعم. أوكي. نعم لغة عربية.
0: لغة عربية أوكي ما نستفاد.
1: يعني هم تكون ضمن مجال.
0: أنت إيه طبعًا أنت لازم أصلًا يعني جزء من عملنا حضرتك.
1: الله يحفظكم ويوفقكم.
0: بالعكس أتشرف أنا بحضرتك وشكرًا جزيلًا لاتصالك.
1: شكرًا جزيلًا.
0: تحياتي لك يا وردة يا أهلا باي باي هلا. إيه.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: كبير،
0: اهلا وسهلا،
1: شلونك اخي؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: شلون الامور؟
0: الله يخليك. شنو الاخبار؟ شو هادئ؟
1: شبيه عمار ليش ما يشتغل؟
0: بارحة وين شوكت؟
1: بارحة تقول شغل هاي طفى عليك الكهرباء ما تسوي.
0: لا كهرباء رجعت شو اسمه؟ كهرباء رجعت عالية يعني قوية وشوية عندنا سكتة الأمور.
1: أبالي.
0: إيه. لا لا ماكو شيء خطية. شوف أنا قد دائما أشيل غيبته وأنا أحب أشيل غيبته يعني بصراحة. يعني اكثر واحد احب استغيبه بالحياه هو يعني له الجزء الوحيد ما شيء غيبته احد بس احب شيء غيبته بس البارحه لا مو يعني.
1: حجي رب العزه غفور ورحيم
0: يعني الله سبحانه وتعالى هذا ما يقدر عليه الرب يعني بس انا ما اقدر اسف
1: حجي اي شيء مباح لا حمار مباح انا حلك مني مو
0: لك اي واحد بس سوى تدري اكو سالفه بعمار ما ادري ليش هو يعني متجاوز هذا الموضوع يعني مع العلم هو البقيه تنحس يلا سولف لي هسه اكثر من الصليش ظروف شنو اكثر شيء انت تتخوف من عند عمر؟
1: والله بالسلاطين اتخوف من الولد.
0: شنو
1: اتخوف من الولد؟ حجي من يردون قاعد كل يوقع بالعامريه
0: ها
1: من الولد يوقع على جاهل
0: يقول شنو يخاف من الولد زين اي
1: حجي ولدنا هوايه ما شاء الله الله يحفظهم
0: اي والله اي يعني تخاف من ان يكون هنالك اذيه او خلل معين ويكون من يران صديقه يعني
1: والله يا سلطان بالله العظيم شق عراقي انا اخاف عليه
0: اي والله
1: لان هذا من يتاذى وراء عائله وراء محبين صح. وراء اصدقاء
0: صح
1: يعني انا لحد الان والله العظيم من اشوف الصوره هذا الطفل اللي بالعامري هو والده والله العظيم اتعلم
0: هذا
1: بالله العظيم اتعلم فأنا أخاف من الوليد حجي ولدنا من يردون عمياوي
0: شوية هواي قصرون عندي
1: خصوصا اللي طبعا أبو الصراطين أكو جماعة ظهروا بعد داعش تأسسوا وكملوا وصاروا كتلة وصاروا آني مجاهد يا بزين ماني عربة كتلة طلعت بالعشرين
0: ذاك اليوم
1: وقت صرت مجاهد
0: شنو الفيلم
1: ذاك اليوم صرت عمي ترى أنت ما تحب سرقيها
0: ما شايفها مو
1: ما
0: تعسر دي
1: ما شايفها والله وبصراحه
0: انا بالنسبه لي هذا الموضوع يعني حرام اقارن من كان حقيقه موجود وكان يعني جزء من شيء جيد طبعا تحدث عن الجيدين فقط اللي عندهم قضيه
1: صحيح
0: اي مو اللي صعدوا التهوات وان يقارن بالاخرين كلش هذا الموضوع ما يعني كلش يزعجني بصراحه
1: يعني الحزب والله العظيم انا
0: خلاص يعني راح
1: بالله العظيم حزب فوتلي من عندهم ايش قد القران 15
0: يلا
1: بالله العظيم يا سلطان هاي طار 100 تشهد والناس تعرف اكو اسمه ما بنذكرها بس تقول الرحمه للميت الله يرحم الشهيد والله يكافي الجريح فقلت لك راني اخاف اتخوف من الرب ما له ولد
0: حلو
1: أوكي.
0: تمام طيب تحياتي لك حبيب عمور شكرا جزيلا لاتصالك
1: قلبي
0: يا طلابي باي باي هلا شنو قل لي

0: أنت ضوج، أنت مزعج. يلا فاصل قصير ونرجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني.

0: طيب مستمعي، طبعا رجعنا ياكم بنصف ساعة من حلقتنا، نصف ساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال يقول: في حال توترت الأوضاع في العالم أو في العراق مثلا، توترات سياسية نحكي، توترات عسكرية ممكن تصير مثل إيش جانب، واللي شاهدناه طبعا ليلة أمس، فأنت بالنسبة لك كمواطن، كفرد، كشخص، شن أكثر شيء ممكن يحذرك أو تقول أخاف ليه يروح يصير فلان شيء؟ وأنا طرحت مثلا على البارحة اللي هو صار، كان هنالك تخوف من غلق الأجواء، غلقت، وبعدين اليوم هسه تم الإعلان عن فتح الأجواء. أكو واحد يقول لك أنا أخاف مثلا المدارس تنسد، داعيد نفسي لأن حتى ما أقول البقية. أكو شخص ممكن مثلا يقول لك أنا أخاف أنه مثلا يصير حظر تجوال. هسه مثلا دكتورة قالت أنه أنا أتخوف من موضوعة التهجير. عمر يمكن قال أنا أخاف أنه يكون هنالك نيران صديق. يعني أكو تخوفات، أكو ناس تخوفاتها لا تكون ممكن تخوفات بسيطة، كل شيء ما عندي شيء، بس مثلا أتخوف أنه مثلا تغلى الأسعار. أكو واحد مثلا يقول لك لا أتخوف أنا من أنه مرتي تقول أرد أروح البيت أهلي. يعني مثلا أي شيء، أكو تفاصيل هيك وأكو تفاصيل هيك. فلذلك هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وطبعا خلال الساعة الثانية راح يكون ويانا ضيف جميل إن شاء الله، راح نستمتع بالحديث وياه. وعد، هو صحفي وإعلامي ورائع. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5، حتى تقولون أنت تقصف بس بالعلم جميل، وخلينا نسولف ثانية. وعلى 07-8-02-11-6-1-7 بإمكانكم التواصل ويانا عبر الواتساب على 07-0-1-1-4-1-5. نأخذ اتصال. يلا ألو.
1: يا بألو،
0: أهلا،
1: شلونكم؟ عيني
0: دائما جايبته وقت متأخر. فين السؤال؟
1: لا أبو، قبل شوية طلعت دكتورة تحكي، يمكن وراها عمر حياتي جميعا، فما افتهمت السؤال هسه. يعني
0: يلا هسه افتهمته.
1: اي والله، وكان كان في بالي فكرة يعني.
0: اي
1: والله يا
0: سلطوني يا حلو،
1: اخبار سلطوني، اخبار سلطوني. سلطان رحمة لأمك، انت مغترب رقمك بغداد، شو بدي اعرف على التحرير؟
0: ايه طيب،
1: حدي خايف لا عندنا جماعه،
0: ايه
1: كم فئه بالباقي،
0: ايه
1: خايف لا يعسكرون الشعب، غصب ما عليك تعال تعسكر.
0: يعسكرون؟ ها اوكي،
1: ايه غصب ما عليك تعسكر، وهم عيد نفس الربابه.

0: هاي الحرب تذكر بدايتها انت خطرح فيها موضوع احنا ما نبي هاي الحرب لا ناقه ولا جمل انتصروا دولة احنا نظل مكبخة دولة انتصروا دولة احنا نظل مكبخة دولة اليمن اليمن ضايف عالشوك عالعاقول
1: مثلا
0: قمنا نخطات ورايحات مو
1: والله
0: اي شو ناس طابة بناس احنا صارين جسلوا طيبين ايش علينا احنا
1: طيب انت هذا التخوف عندك تخوف عالي يعني تقول لا انه ممكن تنعاد أيوة. خصوصا احنا نذكر المشاهد القديمه
0: اي خوف مع العلم انت يعني احنا معروفين يا من جماعه يحبون الشعب معروف هذا بس ذاك الطرف الثاني ماكو مثل قبل هاي مال 1900 وخشبه على قوسك تعال جيب الجنود وجيب الدبابات ومواجهه ميدانيه وما ادري شنو بزر
1: زين اي مو هي هنا
0: هي هنا المشكله ايه. عملوا قبل والله كنا نروح
1: صح
0: ونخلص من هذول الناس المخوشه هذه كنا نروح بس هسه ما بدقمه يقول لك سلم لي عود سلم على الشهد اللي معك شيرين والله ما تشوفه
1: تخلص يجيك وين دن خلصت القصه
0: ايه اقعد صفك
1: طيب
0: بس احنا اذا صارت ناخذ يعني عندنا واحد خوي درع بشري
1: ايه والنعم ان ابو حميد ابو حميد يخبل
0: كان صنفه درع
1: ايه
0: ملاب احنا انا درع ودرع اي اذا صارت ناخذ ايه. ورا قدامنا وش اسمه
1: وعيش الحياه وحلوه
0: عيش الحياه
1: ايه.
0: وبلال ياخذ هاند على منير
1: ايه مثلا
0: يلحن
1: ايه
0: ايه نعم كذا
1: حلو حلو حلو حلو الفكره حلوه الفكره حلوه التطبيق صحيح واني حقيقه يعني ممتن لحضرتك على هاي التفاصيل
0: ان شاء الله وتحياتي للجميع
1: تحياتي لك حبيبي
0: ابو الصلاطين
1: حياك الله جزيلا هلا مع السلامه باي باي هلا شنو ناخذ ويانا اتصال الو
2: اطلب من المستمعين
1: يا الله
2: من الرئيس الكل تقول امين
1: اي انا اول واحد
2: الله امين الله لا يوفقك عمار كامل
1: لا ليش ليش ليش
2: ان شاء الله شلل
1: لا ليش ليش خطيه ما.
2: ان شاء الله اخس ماي لقطك وابوقه والله يا ربي
1: ليش خطيه ليش
2: يحكي علي عينك عين
1: انا للامانه الحقيقه الاعلاميه
2: وحكي عليك انا هم اخابر الاداره
1: ايه.
2: المدير ميرود
1: ايه
2: وعبد الله يقول لي مساله شخصيه بينك وبين
1: ايه شفت
2: لا تدخلني رجاء
1: شفت ايه شفت مو هي هاي بس انا اقول لك سالفه يعني
2: ان شاء الله يعني ان شاء الله ايه. الله يحمي العراق كله عراقي من كردستان
1: للبصره
2: عدا عمان كامل
1: شنو
2: يحمي العراقيين عراقي
1: أيه.
2: من الشمال للجنوب عدا عمار كامل
1: عدا اي صحيح هاي لك بيها
2: يا عراقيين اذا تريدون البلد ينعم خير وبركه انحروا عمار هو هذا
1: لك مو التيك توك راح يشفتنا اي
2: ها عفوا طلبوه خللوه
1: ما خللوه
2: اي شيء يسوي بيه المهم يخلصوا
1: اي شيء يسوي بيه لكم شنو تخافن عنده بهيك ظروف خصوصا
2: والله
1: بذاك القاطع
2: حقيقه بذاك القاطع هو ارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي والسوق يوقف رأيته ما ادري ايش بيه
1: اي هو يا صدق مباشره
2: لانه احنا كله احنا معتمدين يعني تصنيع تصدير يعني هسه اذا اشوفك مخازن الشركه توقف حقيقه صدق بسبب هرمز
1: والله
2: يودنا بضائع واقفه يعني نوعا ما هوايه بسبب عمو هرمز
1: والله عمو هرمز يهديكم حبيبي
2: اي والله الا الباقي ماشي
1: ماكو شيء
2: بس هو هذا ورابطين الفيشه مال البنزين وياها ما تفتهم راس يعني 50 لتر قاعد ب $96
1: اي بس هوايه والله
2: هوايه ترى اوفر
1: اي
2: فتضخم الاسعار وصعود السوق بوف هم بس يردوا لهم حجه
1: اي
2: راسا ما اعرف والداخل الانكم يظل هو ما يرتفع
1: اي بالضبط هاي دائما تصير هي للتفاصيل انه اكو اشخاص يقول لك لا يعني اكو ثابت الانكم نفسه بس بالتالي ما
2: حكي الله لا يوفق
1: والله دراوني الفيديو والله تدازل يا
2: ها المهم اكو شغله ثانيه يا استاذ سلطان منتبه على شغله مثلا البنزين ارتفع دولار و80 سنت هو كان قبل ب90 سنت
1: زين
2: ينزل يصير دولار و40 سنت
1: ايه
2: ها هي قفل

0: ايه خلاص انتهت صدق هي.
1: ايه كم حرب مرت عليها كم طائفية
0: ولا وحدة لاحت ماكو هيك ولا وحدة لاحت تخيل
1: لا توقيت هيك ربع ساعة
0: ماكو لا ماكو ماكو ماكو
1: يا انتو يا ميليشيات يا
0: سام وقلنا تيك توك يا معود
1: تيك توك وينكم تحت ارهاب حيلو
0: ما يمشي ما مش تو
1: اكو
0: قل عندك
1: قطع ان شاء الله ماشي اخوي يا ربي يحمل الله يحفظكم جميعا عدا عمار كامل مع السلامة
0: كنا يلا هسه شنو عندنا اتصال الو
2: شلونكم؟
0: مو احنا حج
2: الله والله العظيم
0: اختياري عجبك انا
2: عليك الله ونعم انك
0: لا العفو لا بالعكس لا لا
2: احنا حتى وراك
0: شنو عاد صدقك تدربك اول واحد يمدحني بالقفلته
2: مو كلام هذا يعني انا بدي احكي بخطه مزغرف
0: هي هاي شو تسوي يلا ما يخاف عمي
2: شلونكم
0: عيني؟ شلون الاخبار؟ سولف لي.
2: والله مسلاطين نخاف من تجار الازمات.
0: تجار الازمات حلو.
2: اي والله.
0: ويا مكرهم.
2: يعني البحر غير ما اخذت 500 يعني العصر. والله هذا بالمخبر يمه؟
0: اي.
2: هو العين متابع الاخبار.
0: اي.
2: حاط الاخبار وهاي اوراق على الاي 4.
0: اي.
2: وقلم.
0: زين.
2: ضبط الاخبار صح الاسعار.
0: لا اله الا الله.
2: القلال
0: ايش بيه قول له شكو قول بعده ترى ما قالوا يعني ما قالوا حلال
2: لا بالضبط ما قالوا حلال ما رأيت انا لعبه وقالوا بطلنا
0: اي خلاص يا وجا قال ما بلعبوا جميع خلاص بعد لحد هذا انتهت الموضوع
2: لعبوا جميع وفضت واحد
0: اي
2: والله بالسلاطين صدق يعني خاف من تجار الازمات
0: والله ما قلت لك يا ما اكثرهم مشكلتهم ذولي دول موجودين يعني وكل مكان
2: زايد عليك
0: اي
2: كل شيء يعني كل شيء كل شيء تتوقع يعني حتى مثلا منتوج محلي زايد عليك
0: اي زايد عليك صحيح
2: هم دول تجار الازمات دول عندكم يعني بس كارثة. تذكر يوم القيامه بس تذكر يوم القيامه
0: اي هو يذكر ما يذكر هو
2: هو ما يذكر
0: هو ما يذكر لا لا
2: هو ده يفكر شلون يصعد الاسعار
0: لا لا هو ما يتذكر هو
2: شلون يحلف ميت يمين انه والله
0: والله عافية والله العظيم مو اني ومو قصدي ما كان هيك
2: التاجر واحنا هم وهيك وكذب التاجر
0: اي اي
2: هو سلمهم هم يا جماعه كل شيء
0: مثل ذاك اليوم كل شيء ماكو انت بتشي وعين تضحك سعدوا العالم ما ادري ايش صار بيه العالم صارت موت
2: 30 احنا فلوسنا يعني انا ليش اروح اتسوق مثلا في مكان ما اخذ مثلا كيلو طماطم اروح اخذ 5 كيلو كل شيء يصير
0: اي كل شيء يصير مو احنا عندنا هاي الكل شيء يصير ضروريه هاي الكل شيء يصير
2: اوكي خلي عبط واروح اخذ كيلو الموضوع كله في واحد في دول عينهم
0: بلال هاي انت
2: على الماركتات والله وعلى المخبر
0: عجت
2: الملابس عدل المطعم عدل
0: صحيح
2: لازم من البلد وفقير
0: لله الله تعالى لا وفقه
2: خمين حضر
0: ما خلصت وين عندي نت ضعيف
2: كراما
0: نعيم
2: جدنا عيني بالله يطلع زحمة
0: كتوك ورانا شغل الله يخلي
2: ورانا
0: شغل
2: عمال راح نجيب عمال احنا
0: ايه يا دوب
2: والله مو إلنا العمال
0: يا دوب مو هذا وشاليه اخوه كذاب هو شاليه هو اخوه وعدك ذاك مني خابر
2: بالمناسبة ما تقبل تشترك
0: من ايه؟
2: شنو التطبيقات مالتك؟
0: ايه
2: في تعبير البياتي اشترك عادي مع عيني مالي عمار حبيبي بيني اشترك
0: بالسلاطين حتى لو شو اسمه حتى لو كيلوات
2: لا حتى لو عملة يعني
0: ايه مضروبة عادي يعني ما عندي مشكلة
2: عادي عادي ما عصرفنا بالحرب
0: صحيح
2: كلش عادي
0: هاي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك مع السلامة باي باي شنو قل لي تهدي أغنية؟ لمن تهدي أغنية؟ لمحمد كندا؟ والبسام لو البلال؟ هسا يعني هسا كان يحكي هو الوعدك بسام خلي ببالك البسام لعد إذا هاي البسام ومحمد كندا.

0: طيب يلا ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: شلونك؟
0: نصين الراديو بس ولا زحمة.
1: نصينا لك يا حبيبي.
0: شو الأخبار؟
1: بخير إذا أنت بخير.
0: والله أنت أنا بخير بس أنت مشكلة ما تيجي منك خير. تعبتني سين تعبتني. شو كنت تيجي منك الخير ما أعرف ما أدري.
1: هاي هذا الخير يجي شوكي
0: تيب الله يلا إيه.
1: من يبي ضديك؟
0: أيوة.
1: وهذا الصوت طالعين من المطار راجعين الزيونة ما صدقتك.
0: إيه.
1: قال كارثة بالراديو.
0: إيه زين.
1: نخلص الطريق من المطار البغداد
0: متونسين يعني
1: متونسين
0: والله
1: صراحة يا ابن متونسين
0: والله تاتا داحس شو هواي
1: لا عمي بس أربعة
0: صدق تعال توتر الوضع
1: مو أنا خاف أحكي يصير أزمة عندكم بالقناة
0: إحنا ما إذاعة كل التفاصيل أخاف لأن شوي لاحق اليوم التيك توك ما أدري شو بي لاحو يانا
1: جهة مضررة بهذا الموضوع
0: ليش؟
1: صعب يعني صعب أسولف لك
0: صعب أسولف
1: أنت فهمها يعني من المطار من المضرر
0: أنت
1: فإحنا نخاف من البطة ومن الأوبر
0: لا محتشاها عندنا عمر قال أنا خاف من الولد مرات قلت له نيران الصديقة مرات التيه ويقول لك يلا ما يخالف مو مشكلة بعد جئتي هاي شو تسوي لها
1: فإحنا نخاف
0: والله عم الله يعينكم يعني الله يعينكم بالله هسه رجع الطيران اليوم ومشيت الامور وان شاء الله خير يا رب يعني
1: اي
0: جزت هو تراب قال يا ابو كافي الله يخليكم انتوا اثنين تقعدوا اهدأوا كافي الجسمه
1: اي قال ليش
0: قال تعبتوني انا عجبني البارحه تصلي
1: اريد الامور
0: عجبني البارحه دا اتصل يعني دا اتصل بذاك الاخ يقول لي ما دي يجاوبني تقول له والله كنت نزل له خبر اقول له يابا ترى جوز احتمال يعني عنده واجب شيء جوز رحم صاحبته احتمال ذاك كل شيء
1: كل شيء
0: طيب تحياتي لك وللشباب وان شاء الله يا رب دائما طريق السلامه لكم والله يحفظكم جميعا وسلم لي عليه
1: من يوم من يمعونا الشباب
0: شنو الاغنيه ما كتبت لك قلت لك ما عندي هداءات شو تريد اغنيه
1: ما اعرف هيك يعني اول مره انا اصعد ترى هو لا بتلفزيون ولا براديو
0: اي طبعا
1: اول مره بحياتي
0: زين ابقيها ورا المخرج والحين ورا المخرج شو عنده متنحس
1: اي يقول هذا الولد اول مره يصعد هوا بحياته
0: عمار اول مره وصديقي شلون ايش نهدي الاغنيه
1: يلا هاي بعدينكم
0: هو اول مره يصعد لا هو لما هذا ما يصعد هوا لان كله يشتغل على ارضي هو شويه عندي والله وداتك واحد عقارة زين
1: انت زين انت زين نزلت الواتساب
0: اي وهي
1: تعرفني كل زين
0: ادري بك تقوي بالكول بالاتصال المباشر بالخط
1: يعني قبل
0: تعشق الواتساب حبيبي اي فش اسمه قل لي عمار شنو ممكن نهدي له يلا يقول هسه راح اهدي له اني
1: يلا
0: تحياتي للولد تحياتي لهم وسلمي عليهم هواي وان شاء الله دائما يبقون شيء مستمتعين بالطريق مالتهم بالرجعه تحياتي لك حبيبي مع السلامه لابو علاوي باي لان انت لحيت ويا بسام ولد حكي حكايه وما سواها وين فاصل ما عندي فاصل ما بدي اطلع فاصل لا حبني جيب لي شاي يلا يلا خلينا نهديهم الاغنيه يا شباب بيه مجال يلا هاي لكم وراح نطلع فاصل ونرجع

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهنئ رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل: وقف إطلاق النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
4: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصبح. رشيد أفهم.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهميان نبيك.
5: الله
4: يخليك. انت مشو يعني.

طيب مستمعين، طبعا رجعنا لكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وأذكركم بسؤال اللي يقول: عند حصول أزمات توتر بالعالم بالعراق بالتفاصيل، دائما احنا عندنا مخاوف من أن يحدث شيء ما بالنسبة لنا، مثلا ينسد الطريق، ممكن مثلا تصير حادث تجوال، طيران يوقف، يعني ذني. أنت بالنسبة لك شنو أكثر شيء أنت تحسه لأنه هو يخوفك أنت كشخص؟ أرقام الهواتف للمشاركة ويانا 0780211415، والتواصل ويانا عبر على 0711115، وطبعا من خلال المشاركات اللي موجودة.

0: ممكن تبل
1: شنو المخاوف اللي يصير عندك من يتوتر الوضع؟ انت اليوم عندك بزنس وعائله، شنو من يتوتر الوضع؟ اكو ناس تقول لك انا خاف ينسد الطيران، اكو ناس تقول لك انا مثلا تخوف المدارس توقف، او اكو ناس تقول لك انا خاف يصير حظر تجوال، اكو ناس تقول لك انا خاف مثلا انه السوق يصعد، انا خاف مثلا واحد يقول لك انه عندي مثلا عمل جديد اريد افتتحه واخاف انه اذا توتر الوضع ما راح اقدر. شنو
0: اللي خوفني اكثر شيء؟ موظفين الدوله مالتنا
1: من يتوتر الوضع عندنا، خلينا نقول توتر العالمي يعني، يعني
0: لا
1: اللي
0: لا
1: صار البارحه.
0: هسه انت انت هسه بشغلك بالاعلام،
1: اي
0: تدخل عليك هيئه الاعلام يدخلوا لك كلافه، يجي انت عندك الضوابط مالتك كلها صحيحه وسليمه وكل شيء واضح، يخترع لك واحده منها على سبيل المثال يقول لك انت ما حاط منظومه مال حريق مثلا مثلا، تقول له يا ابا انا هيك وهيك، اوكي بلغني، لا رئيس يصلحك بغرامه او ياذيك. يا ابا مو انا ترى صحيح، اكو مثلا يمي واحد غلط روح للغلط وانا يمي اللي تريده اسويه، يقول لك لا وينفذ بك هاي الاشياء. كلش تاذيني على سبيل المثال بمجال الصحه.
1: طيب
0: يعني قبل فتره دخلوا لي لجنه اهل الصحه اعرفهم وياهم ثلاثه منهم انتم، قالوا احنا في الفلانيه الاقتصاديه. أنا ربك يعني قبل أنا دائما محلية فتشة، قبل خمس أيام نظيف 100% قطعة اكسباير إذا عدي أوديها البيت أنا أتريا بيها على سبيل المثال، أو الأهلي وأخوتي يأكلوها، فما عندي شيء كل ثقة قلت له تفضل دور دور دور دور دور دور
1: ملقى.
0: أنا مأمن تعرف ليه شلون أنت تعرف سيارتك منظفها؟
1: أي.
0: ما لقى شيء، راح على نوع من أنواع الدجاج اسمه سادية. زين الاكسباير مالته كانت الحملة بالشهر الواحد، احنا الاكسباير مال الدجاج بشهر السادس يعني ينتهي بشهر
1: ست شهور،
0: قال حكيت لك قبل خمس شهور. قال هذا عليه حظر، قلت له هذا مال شركه مشهوره راح اخبر لك الشركه، اخبرت الشركه هم واقفين خلال سبع دقائق دزول المندوب القريب عليه بالدوره. قال الاستاذ هذا الكتاب. قال لا هاي تتلف، تلف لي تقريبا خمس كراتين يعني قيمه الخمس كراتين 250,000. نعم حط لهن زاهي وحط لي هاي المخاوف، شوف اللي يضربك. هو بالنهايه اذان وسجل بيه محضر غلق وسجل الاسواق، يعني هاي عنده مخالفه. انا هذني الامور حقيقه ما دافع عن نفسي، هاي هي بعد الدوله واحنا القانون لا اعتراض عليه. قال انا هيا هيا جاي كتاب منك محظوره، زين انت شلون دخلتها اولا من الحدود، ثانيا الشركه موجوده ومفتوحه ابوابها تقدر تروح، ليش تخلي المواطن الضحيه؟
1: يعني قصدك الى انه من يتوتر هيك الوضع تصير الامور اكثر خلينا نقول توترا بالنسبه لكم.
0: اي هاي واحده من الاشياء. بعد عندك الشغله الثانيه، احكي لو هاي دوختكم واخرتكم.
1: لا عادي ما عادي،
0: على سبيل المثال الشغله الثانيه بنايه جديده تحولت بيها كهرباء، الدوله صارفه ست ميزانيات انه زين للسنجل، كنا سنجل
1: زين
0: جباوه ماكو مخالفه، هي موجوده وعداد موجود الامور طيبه. كان يقول بس انت سوبر ماركت، قلت له شنو المطلوب؟ قال بيها تباريد لازم انت ثري فيس. قلت له احنا التباريد اللي موجوده عندي حاليا كلها انفرتر اشغلها على المولده. زين قلت له اني ما يسحبن وحتى الواير مالتي نشوفه. قال لا حرر لي، قال له غرامه لو مشاها سلكناها بكم فلوس.
1: زين
0: فتعبك وتشدك دي يروح.
1: ممكن
0: اي هاي المخاوف اللي انا مجال شغله عملي باستثناء غير امور ثانويه بالبيت يعني الله يشين الشر.
1: اي
0: بس انا ذني اكثر توتر، ويمكن اهل طيب. المهن كلهم شوفوا مشيكم
1: عمار كان
0: هذا عمار راح يسوي لك مشكله.
1: والله دعك عليك والله والله
0: خليه هو يا عبير مرتين اليوم قطع.
1: سمعته اليوم سمعته والله العظيم سمعته،
0: هذا المخرج بالرشيد الناشد انا كمستمع اناشد مدير
1: تناشد تهم بش اسمه برنامج
0: عبير يقول لك مدير الاذاعه ما يقدر له خل اروح عمي هذا اي والله استاذ سلطان انت ما تقدر لي
1: اي
0: والله
1: طيب
0: الى اللقاء.
1: والله لا ما اقدر له لا انت باث هاي الاشاعه انه انا ما حد يقدر اليوها اي انت انا اعرفك صاحبه اعرفك ولا ليش اشيلك خليك حاسس انت مسبوت. ناخذ اتصال. الو
2: هاي سلطان.
1: هاي شلونك؟
2: والله كثير منيحة انت شلونك؟
1: الحمد لله الله يجعلك دائما منيحة.
2: الله يسلمك حبيبي. على فكرة مرتين اطلع على الخط وروح الاتصال.
1: والله؟
2: مرة صار الساعة 4 قلت عذرونا اللي بقوا على الاتصال.
1: اي.
2: اي عذرتك وقلت وبارحة امس انا بشي ام بقيت بالقطع. كان عندك يمكن اتصال سويد اتوقع امريكا.
1: اي.
2: يعني المهم معترضين.
1: بس بس ايش قد ايش قد لطيفه انت وانتظرتي ورجعتي خابرتي مره الاخ.
2: عادي حبيبي الله احنا ننتظرك اسم الله عنك للموت.
1: يروح يروح لك فدوى عمار كامل
2: بحياتي ما نبوس لي حتى لا يزعل. بعدين تختار المكان
1: يا ما اريد ان شاء الله.
2: أنا بالنسبة لي أبوس أنا الخشمة ما أعرف أحب خشمة.
1: ليش شنو فلوان زايدة شنو؟
2: لا ثاني قاعد.
1: ليش شاكتة؟ ابنية مستمعة وهي عزيزة علينا ودت هني أدت عادي.
2: يا روحي الله يسلمك.
1: داق ضاج ضاج ما أعرف ليش.
2: لا بالعكس رد عمك.
1: صدق؟
2: اسألني اسألني ما بينا حيل. واللي ما تحب قردة عمار وردة واللي ما تحب قردة
1: عفوا خلص ترتيبة. شنو الشيء اللي أكثر شيء يخوفك من لما يتوتر الوضع عندنا مثلاً هنا؟ يقولنا هاي أكثر ما خوفي أنا أشوفه بهالطريقة إنه ممكن يصير يعني أنت كشخص كبير.
2: بالذات بالعراق صح؟
1: طبعاً بالذات وين بالصين.
2: حلو. أول شيء التخبط المالي والإداري وتعرف دوائر الدولة. عامةً أنا دا أحكي مو كشارة عامةً دا أحكي يعني كماما وبابا لأن أنا لا موظفة ولا مثلاً متزوجة. إيه. وثاني إشي هاي مع احترامي إليك خلا سمي غباء الموظفين ما حد قلي شلون سارة
1: شلون سارة
2: أنت اسمك عمار ما مجبورين كتب عماد أو يغلط الموظف حضرة جنابة أو اسمك سنان يدخل شنان أو ريهام هيام يعني هو إيه صايرة صايرة بينا لا تخاف وتظل تعاني سنين وما تقدر
1: سنين.
2: ممكن أموالك تروح ممكن يصير عندك هاكرز ممكن شخص يدخل بالاسم المستعار أو نيكنيم هاي ثاني مخاوفنا وثالث مخاوفنا الاقتصاد مالتنا المدهور وتعرف الدولار وين لعب طوبة بيك انت نشتري سيارة بكذا مبلغ او ممكن بيت قطعة ارض اي شيء تريد تبيع او ممكن احتاجيت او هاي لازم تخسر ما في ربح لان فرق الدولار هنا راح يلعب دور وبالاضافة وين ما تروح تسوق اي شيء ممكن مخضفر ممكن اكل مواد تموينية او غذائية تشوف الأسعار مختلفة والمواطن هو اللي يدفع الثمن يعني ماكو حكومة بظهرك ولا حد ينتقدني ماكو حكومة بس لها حتى بالشارع من سير بروبلنس أو أكسيدون شفت البارحة الحادث طبعا الله يرحمه حادث البطحة وتعرف سبب شنو مو سارة تحدد لأن للأسف ماكو تحقيق
1: يعني بعد التحقيقات هي ممكن لكن هي مبدئيا قالت هنا أنه السائق كان نعسان
2: أحسن بالضبط راح حطها براس السائق ونايم يعني أنت بعد افهم إيه ما احترامي لك سائق صار لسنين هسه نام عموما فللأسف ماكو دولة بظهرك وين ما تروح تسافر أنت أنت ما شاء الله عليك مفتر ممكن on the world يعني أغلب الدول طالع لها وشايف فرق المواطن العراقي عن غير مواطن وهم مع احترامي إيه يعني ينظروا لك نظرة مع الأسف فولجر
1: تبقى تتعبر عن نفسك طبعا ما لها خصيه صح
2: أحسن.
1: حلو
2: بالضبط احسنت
1: طيب أحسن. ساره شكرا جزيلا
2: تحياتي بوساتي مره ثانيه بوساتي لعمار
1: وين
2: عمار
1: يا حبيبي عمار مساك من خشمك كذا ايش تريد حبيبي شنو اتصال يلا ناخذ اتصال الو
3: مساء العافية يا شيخ الشباب.
1: عاك بعد. وين وين سانة سارة تسولف بوساتي من خشمه وجاك شكر مثلا. تخيل. تخيل مثلا يعني إيه تخيل شكر.
3: يجي يا شيخ الشباب حبيبي.
1: وريد هسه يشارك يعني يعني ظلم ظلم لك عمار والله العظيم هسه أنا والله رجال مظلوم عادي ما عندي مشكلة. يلا عم شكر.
3: لا شيخ لا مظلوم لعب.
1: من هو أنت؟
3: إيه.
1: أنت أنت مظلوم ظلمتني ظلمتني. الأخبار والله موتني الستاند هذا الله يخليك حبيبي
3: بأهنيك وبارك لك على مشروعك العظيم
1: شنو؟
3: بأهنيك وبارك لك على مشروعك العظيم
1: تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا لك تسلم يا ورد مرخص هذا
3: بس عيبتك هو ذاك الرجال وياك
1: ها؟
3: هو ذاك الرجال وياك
1: لا لا ذاك الرجال مو جاي هاك خذ هذا بشارك
3: شارك طيب خرب الأول
1: التالي لا لا ما يخربه هو كافي عليه مخرب حياتي هنا بعد أنا بخرب حياتي هناك مو عليك عمار والله
3: مو عليك عمار سواء عليك قلنا عمار تخافين مستحين
1: طيب شنو مخاوفك انت اكثر شيء من يصير موضوع متوتر؟
3: والله قطع الانترنت وتروح لاسمته مال الدوام
1: ويضيع الاول والثاني. حلوه هاي. ايه يقطع الانترنت. مع العلم هسه احنا دائما عندنا هاي الايام هي من 6 ل 7 ونص يقطعوه على مود الامتحانات.
3: لا تقدر
1: تصور بازي
3: بالفطاقة. الجوازات توقف، الجنسية توقف، كل شيء المرور توقف.
1: ايه وهذا لازم يتم استثناء يعني على الأقل تقدير هيك جانب.
3: كل شيء يوقف.
1: ايه صح. ف أنا أقول لك هي هاي واقع حقيقة يعني.
3: هي بعد الدنيا بتسمع الحمر والبرنات
1: هاي. أنا بقول الوطن بعد. ايه. طيب تمام جيد. أنا أشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك تسلم حبيبي. ما سالفة الإنترنت هم صعبة يعني بصراحة والله يعني كنت أتمنى إنه على الأقل تقدير ما يكون هيك جانب اللي هو موضوع النت. هسه ما أدري جنطة هي يشتروها ما أدري بيش. هسه كل دول العالم قاعد تشتغل على هذا الموضوع. طيب طينا شنو اتصال نسمع شي شنو اغنيه حلوه انت مختارها لو لقيتها قدامك حطيتها.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: اهلا.
0: هاي انا اقولها مو انت.
1: شغلك
0: الله يخليك. من وياي؟
1: هاي وين؟
0: زين اوكي. من وياي؟
1: مصطفى شوي.
0: ها والله العظيم اقسم بالله يعني شخطه وقطع الاتصال.
1: شلون؟
0: اقول لك شخطه وقطع اتصالي، ما عرفتك في البدايه.
1: الشاقة
0: والله
1: حاجه.
0: عمار افشاق قال لي قطعه. فقلت له بس لحظه خل اشوف.
1: عمار ايش بيك؟ عاد عوف لك واحد.
0: لا ماكو، احنا ما عندنا.
1: بس عوف لك بس
0: مصطفى. وين غاب مصطفى؟ تعال هسه، تعال يمي، تعال تعال تعال، ما اسوي لك شيء. تعال وين غاب؟
1: منو
0: انت؟
1: موجود.
0: وين؟
1: انا ما ادري بهاي الندوه اللي انت بيها بالقران كان جيت.
0: ليش تجي شكل شان جاي وحدي؟ عاد راح وحدي يا اخي، اعطوني فرصتي، خلوني وحدي.
1: عاد ادويه قاعد هذا
0: ما زق
1: جوز اخذلهم سبحه قلم.
0: مفكره اي شيء.
1: مفكره عاد هاي جنطه هيك اللي شيل هاي الكرتونيه كلش حلوه والله.
0: تقبل اي
1: والله تبدل وهاي وتروح جايب هاي جايب انا عليك والله ما ادري وين
0: كان ثقيل.
1: ثقيل ورايح على السكرات. شاي وين شاي؟ انا طاير
0: ابو فلوس، دير بالك ترى مو مش اسمه مو بلاش.
1: شنو ابو فلوس؟
0: شاي؟
1: ايه لا شيء وتبقي وياك حتى تفوا بالسياره على ابو والله هناك الطوني.
0: طيب مصطفى انت بالحياه اذا صارت مثل هيك سوى تراث بالعراق بالشارع بالعالم، شنو اكثر شيء يجي ببالك انه تخاف تخوف من عنده تتخوف؟
1: يعني اقول لك ويعني توضحك والله الامانه
0: والله عادي كل واحد
1: الاحتياجات مال الطفله.
0: اي ليش اللي تضحك؟ الماما اضحك عليها بالعكس.
1: لا للامانه والله.
0: اي والله
1: يعني ما يعني خبرتني والله اليوم المره كانت تقول لك ترى المضيق نسيت تجيب لنا كرتونه مال حليب.
0: زين
1: شك شكو يعني انا طب المدرسه يلا هي الكرتونه شكو. فقالت والله للامانه يعني
0: لازم شفت تمشي ال 10 سنين ما دافت هماني كرتونه ليش عادي
1: هاي ما
0: تدري. بس وانا اقول لك هو شوف تدري ليش هو يعني اولا تفكير صحيح من جانب، جانب ثاني انه هو اني اقول لك اني يعني بناتنا العوائل يقول لك انا ما اعرف احنا دائما عندنا المجهوليه بالوقت.
1: صحيح.
0: يعني مثلا احنا ما نتوقع ما شهر السادس بوقتها من صارت ماكو اسبوع 10 ايام وانتهت. هاي طولت 21 يوم هسه البارحه ما توقعنا طويله ما طولت 8 ساعات. فما عندنا احنا استقراء للوقت اللي ممكن ان يؤدي الى ازمه عندنا، فلذلك تلقى المخاوف كبيره. مثلا كلها توقعت انه سالفه كورونا يعني سالفه اسبوع خمسة ايام عشرة ايام شهر عام، ما حتوقع اربع خمسة اشهر عبرت ما حتوقع
1: سنتين صارت.
0: ايوه احنا المشكله دائما عندنا هذا اللوز مال مال
1: اي والله الامان
0: والله كل وقت من عرفه بالله العظيم. فبالتالي
1: كل استاذ يعني احنا مشويين سلطان من هاي
0: ساعه. اي بالضبط هي صدق يعني.
1: فلهذا صار عندنا خوفه بعد
0: ايه صارت
1: تحسب الكل شيء تحسب الكل شيء.
0: ايه صح
1: نتحسب. يعني انا فرد تقول جيب لنا فتح علاقه مال خيار.
0: شيء تدري الامهات عندهم في السالفه اكو مطالب يطالبون بيها. يعني مثلا حجيتي يعني دائما من يصير هيك ازمه حجيتي دائما يصير هيك ازمه اكو شغله تطلبها دائما انه يما عجب لنا فلان شو وياك من تجي خاف كل شيء يصير شغله ما تصفن بيها تقول معقوله هي زيت. شو عليه الزيت بالموضوع؟ يعني يعني اذا احنا عندنا زيت ولا عندنا لحم ولا عندنا دجاج ولا عندنا خبز ولا عندنا مي
1: اذا عندك زيت وخبز هاي البقيه
0: ايده بس. زين والله ما دام عندك تخوف من موضوع الزيت ما ادري ليش. والتمن همين يعني ما تسال مي
1: طب نفس اللي عندك طماطاي على بوتيتاي على باذنجان صارت
0: تمشي. اي المهم
1: المهم
0: اي فالمهم انت عندك اللي هي حاليا طبعا بعد ما تزوجت انت وصارت عندك طفله
1: هذا شعلي.
0: لا مو شعلي
1: شعلي والله شعلي والقران ما يلام بي
0: لك بابا انت تحكي شو السالفه انت
1: تحكي يا شعلي هسه الزواج جاوب
0: لنا مو هو بدنا نحكي احنا عن الطفله غير اوصل للطفله شلون لقيتوها بالشارع تبنيتوها غير تزوجت وزواجك امتد لوقت معين ثم بعد ذلك الله رزقك ببنيه فلذلك عندك تخوف من ان يكون احتياج بنتك الله يحفظها اللي عمرها 13 سنه انه شو اسمه انه احتياجاتها.
1: صحيح صحيح. والله ما يلام بي.
0: من هو؟
1: في القرآن. عمار.
0: بابا قام ضحك تونس والله. فينكم لايمينت والله العظيم تونس قام
1: والله العظيم
0: والله
1: والله كريم سهله.
0: الله يسامحك ويسامحه.
1: الله الله على الظالم.
0: لك يوم. تحياتي لك ابو الصوف حبيبي. شكرا جزيلا. باي. انت ايش ضحكت وتونست على حكي مصطفى؟ اي واحد يغثني شنو؟ انت تونس. اوكي ناخذ اتصال يعني. الو هلا هلا بالمقاول والعرب. شلونك؟ اي فرد على مقاولات. هو الخابر البارحه وقال على مال المقاولات. محمد عمر والله ما شو اسمه. هو يطلب الدوله ما ادري ايش قد فلاح لين هو عنده قاع. ماذا ما ادري قد عنده. يمكن عنده قاع جيعان العراق كله على ما عنده فلوس. فقال حبيت مال الواحد مستمع اتصل قال انا حبيت التطبيق مال اللي قال مال مقاولتي.
2: مال مقاوله.
0: اي مقاولتي. طيب
2: وانا فكرت فيها بعدين شنو اخلي؟
0: اي شو تخلي؟
2: اخلي للمقاول اللي يجي يشتغل عندي للعمال.
0: اي
2: حط لهم جهاز بس ينوي يشتغل غلط ينت لي. اي
0: شو يسوي؟
2: ينت لي للمقاول.
0: ينت لي للي يفوت. اشرح يفوت

0: هسه مصعب وقفت لحظه احمد يعني راح يصير عندنا اكسيدنت شو منا ما يعبر هيك هو على موته خلي خلاص اوكي تعال فوت مصعب بس اوقف هسه هسه الشخص اللي راح يدخل بالكادر يعني اهم من عمار كامل بلف مره حلو. والله العظيم عاش تيدك حبيبي شكرا اي طبعا مصعب الكبير هذا هذا اخونا تعال سولف لي زين شنو هسه شو تسوي شو قلت شنو ينتله اوكي تعال قول لي
1: نجي على الموضوع اليوم
0: مخاوف
1: مخاوف سلطان الوضع الاقتصادي والشعب
0: ايه
1: الوضع الاقتصادي احنا ناس اللي يدور عندنا
0: ايه
1: اسعار ارتفعت ايه شغل يوقف وعلى العلم وانا طالع من حجي رايحين حجي لان هذا الوضع انا طبت من حجي صار بالوضع
0: وخلى لو بيك لو بالحجين لو ذاك الحجي ولا الثاني
1: لا مو هو بقى هناك الحجي شنو بس ذيك الوضعية اللي خربت قبل فترة
0: اي اتذكر
1: ها قلت سوى ترمينيشن كل الموظفين سوى تيرن اوف
0: اي ها تيرن اوف سوى اي عشت ايده
1: اي حتى رجعت الامور طبيعية انا رحت ولا
0: ها اوكي
1: اي طال اسبوع
0: زين حلو
1: حلو
0: حلو زين
1: فهاي الوضع الاقتصادي والقرارات اللي تتخذها الدولة باعتبار انه احنا مهددين واحتمال تصير عندنا ازمه واحنا داخلين اصلا بالازمه يعني ورا ما تنحل الازمه ما يرجعون للقرارات القديمه
0: يبقى ماشي على نفس القرار
1: يبقى ماشي على نفس القرار يعني انت مثلا احنا مال البنزين اقول لك صار الازمه شنو حسب ما دريت انه صار سعر المحسن هسه 1200 صار يعني قرار
0: ما شفته والله
1: حسب ما ادري يعني
0: ما مفول من الازماني واليوم عندي لازم تفول
1: خبر مؤكد او
0: ايه
1: يعني سمعت اي شيء ما اعرف
0: طيب
1: فهذا هذا راح يستمر هذا الشعب عادي عنده الامور تمام يعني يطلع له اسبوع اسبوعين ضايق راح يمشيها فيعني هن ذني اكثر شغلتين صور يعني الشعب ما عنده قرار يتخذ اوساط يتخذ قرارات ويطلع يطالب حقوقه وشغله ثانيه قلت لك يا الاقتصاد الوضع الاقتصادي متأذى كله
0: العده شغل ما عنده شغل كلها تتأذى اي صحيح والله طيب انا اشكرك شكرا جزيلا
1: انا اشكرك
0: وانا ممتن لحضرتك
1: لا لا
0: وشوي اهدى على العالم لا تظل تاكل وحدك خلي العالم تاكل وياك شوي
1: والله
0: عيشوا ادري ادريك فاضحتيناتك اثنيناتي انت حبيبي اي طيب اوكي تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لاتصالك باي باي هلا باي ناخذ ويانا اتصال الو
2: الو
0: الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: شلونك استاذ سلطان
0: انت شلونك
2: انا الحمد لله بخير
0: كل الحل ان شاء الله يا رب دومك بخير
2: اجمعين يا رب
0: يلا شنو
2: يعني هو اكيد مخاوفنا من الازمات اللي خلقوها التجار والشعب
0: والشعب
2: أوكي. يعني هو التاجر حتى لو ما يقرر يخلق ازمه
0: ايه؟
2: هو الشعب هم يخلق الازمه
0: طبعا شعب يحب الأزمات أصلا
2: نموت على الأزمات أخاف
0: يصير شيء أخاف عافية دائما هاي أخاف يصير شيء
2: كل البيوت العراقية
0: تخاف
2: شوفوا هاي نتيجة تراكمات حروب وحفار ويعني حوجة العالم كانت يعني عالم سنين طويلة هي محتاجة ومحرومة يعني هي هاي شغلات تراكمية نفسية صارت عند الناس خصوصا هم أهالينا الكبار بالعمر يعني خلينا نقول إنه مو بيدهم مو يعني ما يقدرون مو كيفهم بس إحنا المفروض يعني نبدي نحد من هالموضوع إيه يقول لك
0: من يحد
2: إحنا جيلنا إحنا الثلاثينات العشرينات
0: يعني العشرينات يعني قصدك إيه
2: يعني عشنا فترة خلينا نقول هي مو مريحة بس أريح من الفترة اللي عاشوها أهالينا شبابهم. فالمفروض إحنا نوعى هالموضوع ونحاول نطلع من هالدائرة اللي حاطين روحنا فيها.
0: أنت لا تنسين همين. شوف لا تنسين إحنا العشرينات يعني هم تعرضنا إلى ضغوط وأعتقد عندنا.
2: إحنا العشرينات كل شيء ماكو شيء بالدنيا ما صار فيه.
0: إحنا العشرينات شوية. إحنا العشرينات الحقيقة بعدنا يعني نطمح للأفضل بصراحة. فلذلك متصالحين ويا نفسنا، على عكس طبعا يعني الكبار بالعمر ذولي الخمسينات الاربعينات عمرهم اي ما ذولي ذولي خطيه انتهى، بس احنا العشرينات بعدنا
2: بعدنا بالضبط بعدنا بعدنا
0: في ريعان شباب طبعا. شنو شفنا من الحياه؟ كل شيء ما شفنا احنا الله يخليك.
2: والله ما شفنا
0: والله العظيم. شنو شفنا؟
2: والله كفخ يعني حشاك كفخ كفخ كفخ كفخ
0: بدت تفهم يعني. هذا هذا 21 صديقي مصطفى الدوري تحياتي لك. هم 20 20 وهسه ده يكون حياته خطيه ما عنده
2: فعلا بعدنا ده
0: يكون والله والله خطيه
2: صدق بعد ده يكون نفسنا لانه احنا يعني بالفتره اللي المفروض احنا نكون بها نفسنا طلعنا من حرب وطفينا الطائفي وطلعنا من طائفي وطفينا في ازمات ماليه وطلعنا من ازمات ماليه وطفينا
0: ما شفنا احنا فتحنا عيننا على 2003 ما ندري صغار بعدنا كنا استونا غير 20
2: فعلا. فالمفروض يعني احنا شويه نحد من هالموضوع، الناس شويه تقعد تستقر يعني لا تروح تشتري لك مسواق مال شهرين اللي قدام
0: اي هي ها هذا
2: ما راح يصير شيء.
0: كون عندي سلطه وامنع التشيل مال امهات، هذا التشيل ايش قد اكرهه.
2: هو هذا
0: اوف
2: هو هذا يعني اول ما صارت هاي الحرب اول ما صارت قالت لي الله يحفظها قلت لها ما اروح شو عدنا احنا شعلنا الحرب بين ذولاك وبين هذولك احنا شنو لا وسدوا مضيق خمس قلت خلي تدو ترى تركيا يعني
0: يما شعلي جديس بالضبط
2: هاي من انا ذولا عدنا
0: ذولي هم نفسهم هذه المشكلة يرتبون الامور مو مشكلة
2: مو انا مشكلة رجعت من الشغل لقيتها محملة وشاكلة
0: مشيلة المن مشيلة ما حد يعرف. وبالمناسبة أعطيش سالفة هن شو وقت ما تجيهن ما عندهن فلوس هن دائما ما عندهن فلوس بهيش تفاصيل ما تعرفين الجوزيات ذني الخمسينات منين طلعن بحي تلقيها مشيلة يا بس شو وقت ما تقول ما عندي
2: يعني والله خضر يطلعن
0: كلهن عافية ايه عافية
2: عملة صعبة
0: هاي المرتبة وضعها لا صفطتهن خضر بس اكو
2: مو قلت لها منين قلت الخضر قلت لها اني بتو
0: ما دا اقدر احصل على خبر انت مين ما اعرف منين يجيبن فلوس والله انت النسوان والله العظيم لا مرتاحين منه امهات ولا مرتاحين منه الزوجات ولا مرتاحين من الخوات ولا مرتاحين من
2: الصحبه دقيقه فنلندا للسنه التاسعه تاخذ مرتبه اسعد دوله في العالم يحكموها النسوان كلها النسوان
0: ودينا
2: بس دخلت دطونا الحكم دطونا اياه
0: ما نعطيكم عمي الله يخليك انت
2: عمي دطونا اياه والله
0: ديكه فنلندا شوفيها شلونها حلوه تخبل شقره وشنها عبالك شمس وهادئه
2: لا ما قريتك
0: وكيوت لا هو هذا شنو ما قريته
2: شفت شكونهم
0: القديم خبل خبل يخبل ما داكل لك شنها شمس
2: احنا حتى اللي قاعدات بالحكم
0: والله العظيم حلوات
2: بهالسود ما ادري رايحين
0: للنجف ما دا اعرف ما ادري لا انت لابسه هيك شيء بمجلس النواب لعد او بالمنصب متروح للزياره شو تلبسين
2: ما اعرف والله ما ادري
0: وايد من تروح للزياره تسمع بس هذا ذول الشباب والبنات اللي هناك موجودين الله يحفظهم طبعا ربطتش ادري زين قاعد حتشوني ما تحكي يلا اوكي اي كله من وراك
2: شلون عليك
0: اي والله والله العظيم وانا ما احب احكي
2: ايك وكلش
0: تعشوف يلا اوكي طيب تحياتي لك تسلمين يا ورده هلا مرحبا مصطفى هو باوع ماكو خمط لا من الحمر ولا من البرتقاليات هو نبغى كل الخمط ترى من الجوزي وانت لو عندك الاخضر ذاك ابو شيبه يعني دول عينهم ما تلحق طيب ناخذ اتصال ويانا يعني. الو اخر اتصال
3: الو
0: نعم
3: الله يساعدك مولاي
0: سكتت ذاك البث مال عبير هسه شنو سكت عدي
3: إيه ليش يعني صار لي فوق ال 15 دقيقه عمار كامل انت عندك مشكله ويا محمد انا ما عندي مشكله وياك
0: لا هو
3: ليش شاتني 15 دقيقه
0: يقول انت صديق محمد انت سمعت
3: يابا ما لي غرض بمحمد الرجال يخابرني يطمن عليه ويقول لي شلونك وشلون صحتك
0: يوميا
3: هسه انت بين فترة خطيه خابرني الرجال ويقول لي شلونك كبر ايش عني يعني عن عائلتي شلونك صحتك عافيتك
0: إيه؟ اقول لك اسمع نعيم لا انت بسده لا انت ليمه انت باوروبا هو بكندا، انت زلمه يعني بالضبط، انت عندك ظهر مثل حالك حالنا، ذاك عند الفجر، لا اكو رباط بينكم، لا ولد منطقه وحده، لا محافظه وحده، شلون ربطتوا هيك ربطه؟
3: والله دائما يخابرني ويسالني، ودائما يسالني على زوجتي وعن بيتي.
0: اه اوكي.
3: ما اقصد 56 عمار كامل علي، ما لي دخل ب 56، انا رجال 57. إذا محمد 56 أنا 57.
0: لا هو أنا حرك، هو بالعكس حرك. هو اثنينكم 57، مصطفى أخو محمد 56 فول رقم واحد، واحد 56 أصلا ذاك.
3: هو سولف لك محمد شو مسوي به مصطفى لو ما سولف لك؟
0: مال يا مال. طيب تعال سولف لي، من ايش تخاف انت إذا صارت مثل هيش توترات بالعالم وأنت قاعد هنا؟
3: والله قاعد هسه أنا بألمانيا، يعني من سر هسه الحرب خاصة بين خوالنا والربع.
0: إي
3: يعني تصعد عندنا أزي شيء، تصعد عندنا المحروقات،
0: المحروقات طبعا والأكل مية مية صحيح،
3: يعني تعلق مو يعني مو بشكل مو طبيعي يعني.
0: طيب
3: اي يعني هسه اليوم الصبح كان يورو و84 قول الديزل، هسه لحد مدة شهرين هاي الاسعار ثابتة عندنا. بس ورا يعني على 1.7 لا احتمال يصعد لاثنين يورو ونص،
0: يابا
3: يجوز احتمال يصعد لثلاثة يورو والله العظيم.
0: هو يشتريك بايسيكل عسلك ابو سلة
3: او تبيش البايسيكل؟ ايه؟ طاك الله البايسيكل سعره 3000 يورو 4000 يورو. ايه؟ هاي النوعيه الزينه. ايه الكهربائي
0: هم تضعف شويه.
3: هو شضعف السلطان 22 كيلو من بيت الباب الشركه جاد شنو رايح مشايه
0: اقول
3: مطلوب نذر
0: اقول لك سيس سيس لا لا دوس سبايدر انت سيس هيك شويه دوس وهاي مش دوس وامشي عادي شبيك
3: لو هي شارع عادي اوكي ماكو مشكله، المشكله هي الصعود اوكي ونب نزول ها تمام بس بالرجعة صعود بس شلون صعدة الله وكيلك يمكن هذني الشبكات ما قلبي طلع لبرا
0: انت اقول لك تداوم اول يوم ثاني يوم ثالث يوم مجلوط ما تلحق
3: يا ثالث يوم تزوي اول يوم وصل للشركة بعد ما ارجع اخابر ابني اقول له تعال جيب السيارة وتعال لا يعني الوضع كلش أيوة يعني صحيح
0: هاي مشكلة أزمة يعني الوقود اللي تصير بالعالم كله وزيادة أسعار المحروقات، مع العلم الإنتاج نفس الإنتاج ولا تزال الأمور طيبة، بس موضوع أوكراني هو شوية أثر علينا بموضوع الوقود والتصدير، بس حقيقة هذا يصير واحدة من الأزمات الصعبة كلها.
3: بس إحنا بألمانيا صدروا قرار التجنيد 2027 صار إلزامي.
0: صدق
3: صار عندنا إلزامي والله عظيم.
0: أنا أخوك يا رضا
3: 2027 تجنيد إلزامي.
0: انت ما يروح احد عند من ولدك صح؟
3: لا عندي ابني رضا بس اللي مثل اللي داوم عنده جامع او اللي يدرس كذا احتمال ما مشمول بهذا القرار. بس اللي قاعد على قول صاحبي قال لي اقول لك الخوال منك رايدين جماعه تروح قلت ايش قد يدفعون؟ قال والله ابو رضا كل شهر يدفعون 4000
0: حلوات.
3: قلت والله حجي اذا قلت له والله حجي اذا يسوونا 6000 قال لي قلت انت اول واحد اقص راسك
0: قلت لك اعوف رضا ومرضى كلهم اعوفهم واجي عليك انت قال لي بيسبيك 6000 ايش بيه حلوات
3: ام رضا قالت يعني اذا يعني اذا تجندت تحارب يعني ضد العراق قلت لها والله ابوي حط بيك يا لو كنت اذا بيها فلوس ما اهتم من اي واحد
0: والله انت بس سوالف بالله العظيم ما اسويها
3: لا واحد ما لا طبعا هو بس سوالف ضحك بس الله يجيرنا يا سلطان يجيرنا ويجيركم من هاي السوالف
0: امين يا رب ان شاء الله والله
3: والله العظيم
0: كن الله بس يحفظنا
3: والله انت منور بحرف السين
0: حبيبي
3: ربي يحفظك ان شاء الله والله شفتك انا على انستا
0: الله يحفظك
3: ما شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله بكل خطوه تخطيها
0: الله يخليك يا حبيبي بوجودك
3: وعمار يرجع خطوه لورا انت اللي قدام وعمار ثلاث خطوات لورا
0: عمار هاي عمار هاي الحلقة الناس ادعت علي يعني لو مكانه ابات هنا احسن بالله العظيم بس امير دع علي دعوة ما مفلشة تفليش بالله
3: لا انا اقول يرجع اربع خطوات لورا انت ستة
0: اربع خطوات لورا يرجع تدري وين ويا ولا صديقنا اسمع عمار طبعا همين تحياتنا الى عمار معروف وذيك ايام يعني تخيل هو ذاك الزلمة عمار معروف تحياتي الى صديقنا هذاك يقول انا ذيك الايام من اسوأ ايام حياتي لين كانوا يا عمار كان تخيل يعني هي الايام يرجع لها هو
3: الليل اصعد على البالكون وافتح زيجي وشون دعوة أمه يدعي دعوة من كل قلبي. الله يحفظكم إن شاء الله.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
3: يحفظ قناة الرشيد. يحفظ أنت وعمار كامل الولد.
0: تسلم يا حبيبي. تسلم.
3: حبيبي سلطان. بعد قلب الله يعني.
0: يلا شنو؟ روح لهنا. يلا روح البيوت. طيب مستمعينا طبعا هذه المخاوف أنا أعتبرها مخاوف مشروعة بصراحة. إحنا دائما عندنا هذا التخوف لكن يجب أن يكون بمقابل هذا التخوف أكو يقين. بأنه أنا وصلت إلى مرحلة أنه شفت كل المخاوف فلذلك الحلول موجودة ودائما خلي عينك بعين الله. الله سبحانه وتعالى ما ينسى عبده أبدا. نلتقي دائما على خير. تحياتي لكم. باي.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يهني رئيسة الوزراء الدنماركية بمناسبة إعادة انتخابها. رئيس البرلمان وملك الأردن يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات. السفارة الأمريكية هاريس بحث مع المالكي ضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لتهديد السلام الإقليمي. مصدر: حالة كر وفار بين متظاهرين من الفلاحين وقوات حفظ القانون على جسر الجمهورية وسط بغداد. النزاهة: خروقات ومخالفات بمشروع قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في كركوك. الخطوط الجوية العراقية تعلن تعليق جميع رحلاتها خلال مدة سريان إغلاق الأجواء. العثور على خزان وقود لصاروخ إيراني في الفلوجة بالأنبار. الاستخبارات العسكرية تعتقل تاجراً للمخدرات وتضبط 10,000 حبة في الأنبار. الخارجية الإيرانية مستعدون للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها. ترامب على إيران وإسرائيل: وقف إطلاق النار فوراً. طقس العراق: تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780-55-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: انت شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد
3: رخصة

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطلة.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصرياً إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

استاهل بالحيل واذا كان ما تبغين بديتي رماح الهلاك المستشرق وخطواتي اللي بين

صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسمي.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم بدك؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهميان نبيك
9: الله يحفظك
8: انت مشو يعني

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم أيمن الأبيض رافقني الغالي الحبيب عمر ثار بحلقة إن شاء الله تكون حلوة وممتعة لهذا اليوم الاثنين. تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211 4115 0780211 6117. وألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. اليوم عندنا فد لعبة حلوة راح نلعبها أنا وياكم وعموري، لعبة الأسئلة، وراح نسولف بطريقة إن شاء الله تنال إعجابكم إن شاء الله. تختار رقم وهذا الرقم بسؤال راح يطلع، شنو هذا السؤال الله أعلم. خلي نسمع من عمور.

0: تواصلون وياكم على 0264770011 4115 اتصال. الو
1: الو
0: الو يا هلا.
1: هلا شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: وهران
0: شلونك؟ وهران
1: الحمد لله الله يخليك.
0: يا هلا ابو وهران، شلون كان يومك وهران؟
1: والله ممتع جدا.
0: احنا عندنا اليوم شوية حبيت انه نلعب لعبة الارقام والاسئلة، شنو رأيك؟
1: حلو
0: حلو،
1: يعني تغيير عن الاسئلة النمطية.
0: يلا اختاري رقم من الواحد للعشرة.
1: سبعة.
0: سبعة، حلو رقم سبعة. شو يعني ليش يعني رقم سبعة؟ شو عجب اختاريتي؟
1: يعني هواية شغلات مثلا مواكب سبعة، يعني السبعة يتفائلون بيها هواية.
0: حلو،
1: يعني حتى الأدعية بالسبع مرات تقول، يعني هواية شغلات سبعة بيها حلو يتفائلون بالناس وما يتفائل بيها.
0: سبعة سبعة سبعة. يقول شنو أكثر شيء يفرحك يسعدك؟
1: أكثر شيء يفرحني أو يسعدني هو يعني رؤية مثلا الناس اللي أنت تحبهم كلش سعيدين أو يعني ما بيهم شيء بخير، يعني هذا أكثر.
0: يعني مثلا الفلوس، الهدايا، الكلمة الحلوة، أكو شيء تفرح.
1: قلت لك يعني مثلا أشوف أهلي أو خواتي أو أخواني بخير وبسعادة ودائما أشوفهم بصحة، هذا أهم شيء.
0: حلو زين. اوكي اليوم على فكرة أنه تقدرون هم يعني مو بس أنا أسألكم، أنتوا هم تسألوني، فاسأليني.
1: والله خلي
0: اسأليني بس بعيدين احنا عن الامور الدينيه.

0: شيء مو طبيعي.
1: أنت رايحة لألمانيا؟
0: أي نعم. يعني بحيث من جيت لبغداد جيت للمطار يعني شايف العين من تشوف كلها خضار خضار
1: طبيعة طبيعة خلابة
0: طبيعة مو طبيعية يعني تشوف شيء روعة وتجي تشوف رأساً الصحراء القاحلة.
1: ما يخالف بلدنا بلدنا عزيز ما يخالف.
0: لا لا لا هي يعني هي في المتحة يعني بس
1: فاهم أنا فاهم فاهم. طيب شنو او راح على الساعه الثانيه تقدرون هاي يعني هم
0: طيب.
1: هم تسالوني
0: ان شاء الله.
1: يلا اوكي انا اشكرك وهران.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. اليوم عندنا لعبة الأسئلة والأرقام، وأيضا تقدرون تسألوني أي سؤال في بالكم. شوي خلينا نغير، احنا قلنا اليوم شوي نكسر المود ونغير. وطبعا اكو هواية أسئلة، وأسئلة كلش حلوة، بس هي موجودة حسب كل رقم وبسؤال. طبعا مثلا رقم 7 اللي اختارته مثلا وهران يختلف عن رقم 7 اللي تختاره مثلا خلود، وهكذا. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية اللي يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011415.

والله عشيدك وزين سويت. عمر سوى شغلة عجبني بيها للأمانة. طبعا هذا نحكي عنه يعني في يوم من الأيام، موضوع اللي هو اللي أنا أنام براس واحد، فهذه كلش نبهني عليها عموري. عشيدك عموري. نلعب لعبة الأسئلة واختار رقم، وهذا الرقم بيفت سؤال، يا أما يكون بجانب نفسي، يا أما يكون بجانب رياضي، أما راح نسولف، راح نروح للجغرافيا، راح نروح للتاريخ شوي، راح اختبر معلوماتكم. مو شرط يعني، يجوز أسألك عن مثلا، يجوز أسألك عن مطرب بالتسعينات أجنبي أو مطربة أجنبية بالتسعينات. لا حلوة، أنا راح نتونس، بالعكس راح يصير عندهم فضول مثلا. حنسولف قصص حلوة، سوالف حلوة. أنا وياكم عموري على 0780211150 0780211161 1 7. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964770111 1 1 5. وخليكم ويانا متواصلين. أنا وياكم عموري.

تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 7700 1114115. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وهذا ينضم ويانا. طبعا على فكرة راح تشوفون أكفد محتوى يعني أنا نشرته على صفحاتي، اللي هو عن سؤال في المونديال وعن بالتحديد كأس العالم. سويسرا انسحبت، يعني مو انسحبت من المونديال، انسحبت من قررت تنسحب من المعسكر التدريبي. فرقوا، اكو واحد يقول لا في سويسرا انسحبت، لا ما تنسحب من المونديال، تنسحب من المعسكر التدريبي. ليش؟ لان داير مداير المعسكر طلعت انه اكو هذه عباره عن محميه مال افاعي في امريكا، فانه حي راسا قمزه تسللت بالمعسكر من اخطر الافاعي. فالمنتخب السويسري هم شافوا الحياه قال لك يا روح ما بعدش روح. فهاي واحدة من الأشياء المفارقات، يعني هاي سؤال في المونديال إن شاء الله راح تشوفوها، فشي كلش حلو. المنتخب الياباني كذلك إنه يقيم بالمكسيك، وأيضا يريد يغادر المعسكر بسبب سوء الأرضية، يعني الأرضية تباوع، تقول أرضية مال ساحة ترابية. وهذا هذه واحدة من السوالف. أما بالنسبة للمنتخب النرويجي بسبب الحار وغيرها، فهواي تفاصيل حلوة بما أنه اقترب المونديال، المونديال صار كلش قريب. على فكرة واحدة من السوالف الحلوة أنه كرة كأس العالم هذه أنه لازم تنشحن قبل تقريبا 6 ساعات، يعني تنشحن فهي تنطي 6 ساعات كاملة حتى بها هذه المجسات أنه تنطي إشارة للفار وتنطي إشارة للحكم وتنطي إشارة للكاميرات على مود مبدأ التسلل وغيره. هذه الأشياء حلوة أنا أعتبرها، ومن الأشياء ومن الأسرار كأس العالم. أي نسخة حلوة في كأس العالم؟ ما أعرف، يعني هم نقدر هسه راح نسولف إذا من خلال الأسئلة. وطبعا عودة اللاعب أحمد يحيى لاعب منتخبنا الوطني بسبب الإصابة، يعني تخيلوا وصل الى امريكا واسمه كان ضمن المونديال ولكن رجع بسبب الاصابه اللي تعرض لها في مباراه اسبانيا. شوف سبحان الله، يعني كل شيء بالقسمه، يعني ما ادري قسمه، ما ادري الواد انحسد، والله ما ادري. فهاي واحدة من المفارقات القوية. بيتر جورجيس من سحب، ما تم استدعاء بالمونديال، كل الزعلان الولد. وهاي أخبار المونديال الحلوة الغريبة الحصرية. أما ديفيد بيكهام نجم الإنجليزي ده يسوي إعلان لكأس العالم، تباعد تقول هذا أحلى نسخة بكأس العالم، هو كل البلاء بهذا المونديال. والواعب بالقوة يطببوهم والحر، هي مسألة الحر اللي راح يواجه، راح تواجه المنتخبات. و 48 منتخب هواي للأمانة، يعني منتخب اسمه كوراساو، كرواسون هذا مو، مع احترامنا يعني إله والله، بس منتخب يعني، فأكو 48 منتخب هواي، المفروض يعني 32 منتخب. طبعا مسألة هي انه هي مسألة بيها يعني بزنس وإعلانات وأكثر مما هي كرة قدم. فتحية إلى كل من يتواصل ويانا وإلى كل من يسمعنا على 0964 7700 1114115 0782116117.

0: يابا دريتو يابا عموري دي يحكي لي برونالدو الظاهره. والله عافيه عموري والله يابا صفق. لا اها هسه اللي يقولون الحلقه راح تصير كلها رياضيه. عافيه عليك. لا والله عجبني عنده خوش نظره. هي الظاهره هي رونالدو البرازيلي الظاهره اسمه رونالدو نيزاريو. ايه داليما هذا يسحوله بالبرازيلي او باللهجه اللاتينيه فينومينو معناها الظاهره. ما اجى مثله. لا لا ما اجى هيك شخصيه اسطوريه على قولة عادل امام من المستوى الرابع. اي ماكو سرعه سرعه شوت مراوغه تمويه نوبه. هو رونالدو شوف رونالدو يراوغ بطريقتين، طريقه برجليه وطريقه التمويه. هاي اللي هي بعد هاي تعبها هي هاي عندها هاي كارثيه. هاي من يسويها؟ لا الظاهره يخبر سريع نوبه. انه هو تتذكره صارت بالبلاي ستيشن دوس شفتين يشمر الطوبه. ايه هو رونالدينيو بالعقل ايه ذولا ما يكررون ذولا. رونالدينيو روفالدو اتمنى هم اذا يعني بخير وسلامه من ترجع هم شوفه. هذا واحد من اعظم المهاجمين. عمار غسان مراسل قناه ومقدم البرامج هو كان سابق طبعا مراسلنا وكان لكن حاليا هو مقدم برنامج وعنده بودكاست سمينه. فانا اتمنى لك كل النجاح ان شاء الله. مساك الله بالخير عمار حبيبي.
1: مساء النور حبيبي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج البطل. تحياتي لكم. مشتاق لك اخي الحبيب.
0: حبيبي عمار. عمر يقول لك هواي مشتاق لك. انا كلش يعني افرح من اشوفك انه انت عمار غسان دا يقدم بودكاست. روحوا شوفوه فتشي خبول ويا رب الله يوفقه. سبع.
1: انا اشكرك يا حبيبي. تسلم والله شهادة اعتز بيها. سمعت صوتك والله واتصلت حتى ما اعرف شنو الموضوع والحوار. سمعت صوتك وراسا اتصلت.
0: مبدع
1: دائما يعني احب اسلم عليك وتحياتي لك. انت مبدع
0: حبيبي
1: يعني برنامجك جدا مهم.
0: أشكرك.
1: وعمر أيضا مهم واختياراته.
0: ورد عموري
1: مشتاق لكم.
0: أنا مشتاق لك هواية عموري. هواية يسلم عليك. بدنا نلعب لعبة الـ الـ الـ الـ الـ الأرقام. يعني أي. تختار رقم من الواحد للعشرة. أعطيني رقم وأني راح أسألك فت سؤال يعني على هذا الرقم.
1: جيد. رقم ستة.
0: ورقم ستة. شو عجب اختاريت رقم ستة؟
1: اشوف دائما انه بيحظ. مع العلم اني احب الارقام الفرديه واحب السنوات الفرديه والاشهر الفرديه، بس رقم ستة دائما اشوف انه ربما جيد مناسب لي.
0: حلو. منو من اللاعبين اللي حبيتهم يحمل رقم ستة؟
1: انا مشكله ما لي علاقه بالرياضه.
0: زين
1: يعني حتى ما اعرف من اللي لاعب برشلونه وريال مدريد ما اعرفهم يعني.
0: زين. طيب ال شخصية سياسية تاريخية قريتها أو مذكراتها وتأثرت بها.
1: شرط سياسية؟
0: يعني مو لا مو شرط يعني إحنا من نقول سياسية نروح على غاندي نروح على كيسنجر ما لنا علاقة هنا أنا وهاي الأمور.
1: أي لا ممكن أتقرب شوية بالتاريخ أكثر. ممكن أقول لك علي الوردي.
0: كعالم اجتماع.
1: كعالم اجتماع طبعا. موضوع سياسي اكو حاليا موجود شخص هو حي يرزق كاتب اسمه عبد الرزاق الجبران.
0: زين.
1: يطرح مواضيع سياسيه جيده ومواضيع اجتماعيه ودينيه. بس يعني اشوف نوعا ما مو كل كتبه. انا قرات له هواي كتب، سبع كتب تقريبا. عنده اطروحات او تساؤلات يعني منطقيه. تساؤلات منطقيه وعنده ايضا غير منطقيه، لكن الاكثر انه انا اشوفه جيد هذا الكاتب. والموجود هو عراقي بصراوي.
0: حلو والله. تحية لأهل البصرة مبدعين كلهم يعني.
1: أكيد تحيرهم.
0: شو تحب بعد من القراءة؟ روايات؟
1: أحب الروايات، أحب الروايات اليونانية،
0: اليونانية يعني،
1: الروايات
0: مثل
1: الإيطالية.
0: حلو حلو
1: مثل
0: حلو.
1: رواية زوربا اليوناني،
0: زوربا
1: حلوة
0: اليوناني، اي اي اي اي زين،
1: رواية جيدة. كتاب
0: مرافي قاريلي،
1: مرافي لا ما قاري له،
0: مرافي ألبرتو مرافي 1934. يحفظها.
1: أنا جاني كتاب هدية هياته يمي بالسيارة.
0: اي
1: هسه جاني، حتى يعني قرأت عنوانه، اسمه حيوانة الإنسان، الممدوح عدوان.
0: ممدوح عدوان،
1: سامن طيك رأيي رأي بيانطيك. أعتقد يتحدث عن تصرفات السيئة جداً اللي يتخذوها أو يتصرفون بها بعض البشر.
0: حلو حلو
1: حتى
0: حلو.
1: جاني هدية بعد ما قاري.
0: أكو
1: قاعد أقرأ كتاب فلسفة حالياً،
0: مثل
1: وجاني هذا الكتاب. قاعد أقرأ عالم صوفي،
0: عالم صوفي تحت طبعاً، هي هذا مدخل الفلسفة، كلش حلو
1: اي هو
0: يعني.
1: دخول الفلسفه هذا الكتاب، يعني قراته وصلت تقريبا لصفحه 170،
0: بس
1: ما
0: عليك،
1: حسيت انه ماكو يعني، ما انطاني شيء جديد بعده. يجوز لين قاري اني كتب سابقا من كنت طالب معهد،
0: بس حلو عفي
1: اي
0: عليك.
1: فاعتقد
0: شنو الاكثر شيء شدك بعلي الوردي؟
1: علي الوردي اكثر شيء كتاب، او اكثر كتاب خلاني يعني كلش اؤمن بنظريه علي الوردي، هو كتاب الاخلاق اللي يتحدث
0: اي
1: بي
0: اي
1: يعرف كلش زين شلون يفصل بين مجتمع ومجتمع آخر، بين عائلة وعائلة أخرى، بين بيئة وبيئة أخرى. يعرف شلون يتعامل الإنسان المثقف برأيي أني، هو اللي يعرف يتعامل ويا القاصي والداني، يتعامل ويا الكبير والصغير، يتعامل
0: عليك.
1: ويا اللي عنده ثقافة عالية جدا ولغة عالية، ويتعامل بنفس الوقت ويا الشخص اللي ما عنده طريقة يعرف يحكي بيها. يعني أنا أصدقائي بهم مثقفين، بهم عمال، بيهم
0: صح
1: واحد حمال،
0: صح صح
1: وبيهم واحد طبيب، بيهم واحد نائب بالبرلمان أصدقاء. فالإنسان اللي يعرف يتعامل ويا كل هاي الأشخاص ممكن يعني يكون إنسان مثقف، أنا أعتقد هيك شيء. فعلي الوردي ربما قريب إلى هاي النظرية، ودائما بكتبه يطرح وجهة نظر بعيدا عن موضوع الانتقادات اللي عليه كشخص، ما له علاقة. أنا أقرأ وجهة نظر، أشوفها وجهة نظر جيدة، من الجيد أن توصف الأخلاق أنه هي مختلفة ما بين مجتمع وآخر، لأن بعض الأشخاص من يشوف شخص مقابلة من غير بيئة تصرف تصرف يقول عليه هذا ما مؤدب، وهو مع العلم لا مو هيك، هو هذا بمجتمع بيئته بتربيته أن هذا التصرف عنده طبيعي وعادي،
0: حلو.
1: فما زعل من المفروض. فهاي النظرية عجبتني بعلي الوردي.
0: أنا فديوم يعني شرفني أنه تكون يعني ضيف وياي بالبودكاست.
1: للشرف والله.
0: الله يسلمك،
1: يعني
0: راح تكون
1: انت
0: حلقه
1: كبير
0: حلوه.
1: ومبدع.
0: الله يسلمك. لا العفو،
1: يعني جدا اني اكون فرحان بهذا الموضوع واتعلم منك يعني.
0: لا العفو العفو العفو عموري، لا العفو. وعمور يقول همين، يقول هم فرصه، يقول لان هو مشتاق لك.
1: الله يسلمك ويخليه. أيوة. عمر المخرج المبدع،
0: دائما
1: دا اسمع اغاني. قبل شوي انا ما اعرف انه البرنامج بعد، سمعت الاغنيه وبعدين اللي هي هسه ماكو، يعني حلو انه يسلط الضوء على الاغاني
0: على
1: الحلوه
0: كامل.
1: اللي هي
0: إيه؟
1: تعتبر قديمه.
0: لا هو عموري شلون من يقول عادل امام ذهبك من الذهبيك.
1: اكيد اكيد مبدع. تحياتي لك عمار، ربي يوفقكم ان شاء الله حبيبي.
0: انا اشكرك، شكرا شكرا عمار.
1: انا اشكرك واشكر اذاعه الرشيد الجميله وقناه
0: حبيبي.
1: الرشيد الجميله
0: حبيبي.
1: هذا الاسم البغدادي، الاسم الراسخ بالاذهان، ولي الشرف انه عملت بهاي القناه لمده 5 سنوات ونص، وكانت من احلى تجارب حياتي، وما انسى هذا الفضل اللي قدمت لي اياه القناه من طلعت للشاشه، وتفاصيل كثيره يعني ربما ما يكفي الوقت انه انا احكي شنو الرشيد.
0: يا نحكيها بالبرنامج، وان شاء الله تنورنا وتكون
1: شرف.
0: واحد من احلى الضيوف ان شاء الله.
1: تشرف تشرف حبيبي، تحياتي لك وللجميع.
0: يا هلا يا هلا، وهاي في الهداء حلو من عموري ومن عندي لحضرتك.
1: شكرا يا ذواقين.
0: سلمك،
1: شكرا جزيلا حبيبي، ممنون، مع السلامة.
0: يا هلا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تواصل وياكم تحية حب وسلام لكل أهلنا وناسنا وأحبابنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 5. طبعا أنا كلش فرحت باتصال صديقنا المبدع الإعلامي عمار غسان. أتمنى له الصحة والعافية يا ربي، إن شاء الله يكون ضيفنا في حلقة بودكاست إن شاء الله. ألف تحية وإلى كل أهلنا وناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، بدنا نحكي بأنه عندنا أسئلة، يعني مجموعة أرقام وكل رقم بسؤال معين، 6 يختلف عن متصل مثلا يخابر يقول هذا رقم 6. ليش؟ لأن هو مثلا عمار غسان يحب رقم 6، لكن مثلا ندى تحب رقم 6 لغاية معينة. فكل رقم بسؤال مختلف تماما، ومن بسؤال يعني حياة مختلفة بتفصيلة مختلفة بروح مختلفة. فراح نسولف نضحك نشاق ندردش. شفتونا احنا وين رحنا؟ ساعة على رونالدو، ساعة رحنا على علي الوردي، ساعة وهكذا. اليوم شوية حبينا نكسر الجو، غير المود. وايضا تقدرون تسألوني اي شخص، لك المايك وتقدر تسألني اي سؤال بعيد عن السياسة والامور الدينية. تحية لأحمد الجنابي، اتمنى على الصحة والعافية، منورنا. هو وشواربه عراقي اصلي. ورده حمودي، الف تحيه لكل الاصدقاء لكل المحبين. نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال لما.
1: صباح مهيمن.
0: يا هلا.
1: صباح الورد لك.
0: يا هلا بيك لما.
1: نور الصبح.
0: شلونك؟
1: هلا الحمد لله مهيمن، انت شلونك؟
0: الله يسلمك، يا هلا بلما.
1: هلا.
0: شلون كان يومك؟ احكي لي.
1: والله زين الحمد لله.
0: زين.
1: كل الزين يعني اكيد.
0: يعني اسال نختار رقم ونسال.
1: اي اوكي. رقم 4.
0: رقم 4 دائما انه انت يعني تختارين هذا الرقم 4. شنو بشي يعني ذكرك بشي رقم 4؟
1: لا هو ما يذكرني بشي، بس رقم 4 يعني اشوفه بالنسبه لي رقم متوازن. رقم 4 يعني خلينا نقول اتجاهات الأربعة، شمال شرق غرب. وثاني شغلة إنه رقم 4 يمثل 4 أساسيات بالكون اللي هي الماء والهواء والنار والتربة، فهي يعني شيء حلو. وثاني شيء ثالث شيء وشهر ميلادي وشهر نيسان بهم كل شيء، الأشياء الخريف والصيف والربيع وكل هالأشياء، فهذا يمثلني كلش أحبه.
0: زين، بما إنه رقم 4، أغرب موقف تعرضتي له بحياتك؟ أغرب غريب
1: يعني شو أقول له غريب؟ يعني أنت تمشي بالشارع وتكرم الحذاء مالك ينقطع.
0: أوه غير موقف هذا. سويتي والله شنو؟ أخذتي تاكسي؟
1: والله أتذكر ثالث متوسط امتحانته وطلعت أمشي، يعني كان صيف الجو كل الصيف فأمشي، فما أدري يعني أثناء ما كنت أمشي يعني
0: هذا موقف حرج هذا شنو؟ والله
1: لا. وكان أكو يعني فد شنو أقول لك يعني مدرسة يعني هم أنا إعدادية، فكان يعني فد هوسة يعني، فاني ما أدري شو أسوي يعني، ما أدري شو أسوي ما نباوع. مهما يعني تكرم ال هاي الحزام مال بقى برجلي والهاي بقت وراي أمشي أباوع ورا الحذاء.
0: زين
1: لزم التاكسي يعني اشرت على تاكسي يعني من بعيد السياره، فتاكسي فوصلت وكلش قريب على بيتنا يعني مو كلش بعيد بس تحتاج مسافه طويله يعني.
0: انا لو منه لو بالتاكسي وادري بيك اخذ 50,000.
1: ما قدرت امشي يعني، قلت له بشوي بس قربها علي يعني كلش، قال شنو؟ قلت له يعني تكرم القطع، فما ما
0: شو يعني هسه هو والله مهم التاكسيات تحياتنا لهم، ما بعدهم اسئله.
1: لا انا تخيلت الناس كلها تباوع علي والناس
0: طبعا واحد إيه.
1: تعرف الناس ما حد يباوع عليك بس انت انحرجت، فتحس انه كل الناس تباوع عليك يعني، فتشي يعني والله العظيم يعني هذا هسه اتذكر واضحك يعني، يعني كل ما تجي ببالي اضحك، هذا كل مكان اللي امشي بيه اباوع عليه، اقول هذا المكان اللي صار بي
0: هذا صار بي يعني. هذا الموقف
1: اي.
0: زين اساليني.
1: ها مهيمن، لو يخيرونك ينطونك مليون دولار بس بشرط، بس يقولوا
0: هم بشرط
1: اي والله، تختار اكله تحبها تاكلها يعني على مدى حياتك بس هاي الاكله ومع المليون دولار؟
0: والله سهله.
1: والله سهله.
0: والله العظيم سهله. يوميا عندي يعني استعداد اكل باميه وتمن.
1: يوميا؟
0: والله يوميا.
1: والمليون دولار
0: والله
1: يعني ما خاف تغير في الدجاج يعني، تسوي
0: احنا جيل شفنا اشكال عادي كلش طبيعي، يومية بامية وتمن هاي نعمة، وغير عندي يعني مليون دولار.
1: انا لو منك اصوم ما اكل بعد.
0: لا ليش بامية وتمن تخبل، ويوم اخلي وياها زند لحم، ويوم زلاطة، يوم انوع بالزلاطة،
1: يوم تريد تسوي
0: مو يوم اسوي هدليمية
1: تمشي
0: شو ما
1: تمشي كل شيء تمشي
0: بشتة طيبة.
1: وعلى فكرة قبل شوي آسف حكيت انتو على علي الوردي، يعني علي الوردي عنده فد موسوعة ضخمة
0: طبعا،
1: اللي هو كتاب
0: دراسة في أجزاء. طبيعة المجتمع،
1: لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث أو المعاصر، كلش مهم هذا يدرس عن المواطن العراقي يعني طبيعته مزاجه
0: طبعاً
1: تفكيره
0: هو علي
1: يعني، فشي يعني والله العظيم يعني انا قريت يعني تقريبا يعني باقي اخر شيء يعني اخر جزء شويه بي، بس كلش حلو، يحكي عن تاريخ العراق من الاحتلال العثماني والثوره ال20 ولحد تاسيس الدوله العراقيه الحديثه. كلش مهم بقصص وروايات وفد شيء يعني طبعًا كلش طبعًا اللي طبعًا اللي يقرأ فد شيء يعني شلون اقول لك اجتماعي ثقافي سياسي كل شيء بيه.
0: لا راقي علي الوردي الله يرحمه.
1: اي علي الوردي مزاجية العراق صح يعني صح. يعني من كل ما اشوف شخص عصبي ومزاجي اقول سبحان الله هذا علي الوردي يعني كاتب هذا الكتاب 50 سنه صار له.
0: لا هو طبعا دارس. هو سوى دراسه هو إيه. كان هو دارس حتى بامريكا طبعا طبعا
1: اي اي اي اي فكلش حلو يعني موسوعه مالته هاي هذا اضخم مجلد عنده يعني او موسوعه عنده 6 اجزاء.
0: انا كلش اشكر شلومه.
1: انا اللي اشكرك مهيمن. هلا
0: يا هلا
1: هلا وهلا.

0: لنا.
1: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964 7700 11 4115. تحية لكم وإلى كل من يسمعنا. حلو كان سؤال يعني لما وشوي كان بجانب حلو كوميدي، وأريد بعد أنه أسألكم وتسألون. اليوم عندنا فقرة الأرقام وبها عدة أسئلة حلوة، بها هواية أشياء، بها شخصي، بها مثل ما سمعنا الموقف من لما تعرضت لموقف. وللعلم يعني هذا موضوع أنه واحد يعني جلكم الله مثلا يقطع الحذاء مالته أو كذا، ترى وصدق يعني موقف غريب ومحرج بنفس الوقت. فمواقف هواية وإحنا مستمتعين في هذه الحلقة أنا وياكم وعموري على 0728-1214-115 0728-1116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. نسمع من عموري بعدها متواصلين.

طبعا تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. ألف تحية لكل المحبين وللأحباب وجاليتنا العراقية. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا عمار غسان، شكرا لما، شكرا أيضا وهران، أتمنى لها الصحة والعافية. طبعا الجالية ألف تحية لهم. اليوم ما سمعنا صوت الجالية لكن هم أكيد باقين على الاستماع، فأتمنى لهم يا رب يوم حلو ويوم ممتع. حلقتنا شارفت على الانتهاء، أتمنى أنه كانت حلقة حلوة خفيفة، وإن شاء الله تستمتعون أكثر وتستفادون أكثر في حلقتنا أو حلقاتنا المقبلة. مهمة الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا عمور، في أمان الله.

ما توفق وافشل واوقع بمهنة. أمي من تحجب شفايفها كمان صوتها يهدي الوجع من تعزفنه. أمي هيبة ملكة ودمعة يتيم همها ما تشيل خطية تشيل همنا.

العذاب تعبني وجابكني وشال همني ما لبس ملبس جديد بس جديد احنا لبسنا ابوي جني ابوي بالدنيا بعد ما القمن الناس تنطي تسوي مني عليك ابوي ينطي بس سبد ما يسوي مني

ولذة بي أموت إذا بعدوني عنه. أبوي ضحى ورضى، أبوي جنة، أبوي بالدنيا بعد ما ألقمه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

حبيته لو صايغ صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني إش قد حلو حبيته لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني، مو بحجة حيل تعبان أغدنامي سد بان أغدنامي سد من عنده يخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزغن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني، هذا صوتك يا قلب كلها من ديك اللي هيج حال أصل من الخلاني انت جب

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري منو يا يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيمن. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحب يتحال خان خان بيكو انتبت ما خنته. هاي قلبي

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة

0: آخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد
1: معكم. الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.